0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. Plan B.

0: على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواء.

0: عجز تحدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
2: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبي يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة. ترى ما نكذب.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2:00

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.
1: بحرين FM على هواك.

0: قلبا.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين FM.

0: تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبي يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة، ترى ما نكذب.
1: جديد الفنان ناصر نايف الشوق يفضح.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا. جديد الفنان فهد الكبيسي. خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش

0: طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يومياً من الساعة 9 ل 10 صباحاً
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: Good morning, my dear.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير، صباح الورد وصباح السعادة وصباحكم رفرش جميل. مستمعينا وحبتنا الغالين، حيكم وين ما كنتوا تسمعونا، من البحرين ولا من خارج البحرين، أقول لكم يا هلا يا مرحبا بكل الحبايب اللي يسمعونا. واليوم صباح جديد، لحظات جديدة جميلة، معلومات تثري عقولنا وأفكار ممكن تغير نظرتنا لشيء ما في حياتنا. صباحكم رفريش وصباحكم طاقة إيجابية وبداية جميلة، وهذه تحياتي راح أكون معاكم من التقديم نوره أبو الشوك، وتحيات الإخراج محمد الدوسري.

عندنا اليوم مواضيع متنوعة إن شاء الله تجمع بين المتعة والمعلومات والفائدة، وراح نتكلم لكم عن مواضيع مختلفة. أول شيء راح نسولف لكم عن قصة أكبر عائلة في العالم، راح نتعرف عليها ومن وين هذه العائلة، راح نقول لكم إياها إن شاء الله، وشنو البيت اللي يضم تقريبا 100 غرفة وأكثر من يعني يمكن 100 شخص موجود في هذه العائلة. راح نقول لكم إن شاء الله تفاصيل هالعائلة وأكبر عائلة تعتبر في العالم. أيضا راح نجيب على سؤال، هل يحتاج عقلنا إلى أن يمل أحيانا علشان يعطي ويبدع ويبتكر، وشنو نستفيد من لحظات الملل؟ أيضا راح نتكلم ونتعرف على دراسة تكشف تأثيرات الشاشة المضيئة قبل النوم على هرمون الميلاتونين، وراح نشارككم نصائح تساعدكم إن شاء الله على نوم أفضل، وراح نكتشف بإذن الله طرق بسيطة واقعية ممكن من خلالها تضيف المتعة إلى حياتنا وتساعدنا نستمتع بالحاضر من غير ما نأجل سعادتنا ونؤجل أمنياتنا. رح نأخذكم في جولة حول العالم مع مجموعة من المعلومات والحقائق المميزة عن دول مختلفة من طبيعتها وجغرافيتها إلى ثقافتها وخصائصها الفريدة. لذلك خلكم معانا، أفكار متجددة، طاقة حلوة ومعلومات جميلة، وإحنا دائما معاكم في رفرش، نسوي رفرش لكل جوانب الحياة. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. خليك رفرش دائما.

حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. بما ان احنا ان شاء الله احنا مقبلين على فصل الشتاء، فدائما يعني عندنا مشروباتنا الخاصه في ذي الفصل، اجواءنا الخاصه. فانا من الحين متحمسه الصراحه حق الكرك واجواء الكرك والمشروبات الدافيه. فقاعد اسال اخواني في الاستديو شنو احلى مكان يبيع كرك عندنا احنا في البحرين، فقالوا لي مجموعه اقتراحات. وفعلا يعني سبحان الله، يعني هذا الفتره في الشتاء نميل على الشاي حليب، الشاي الكرك، المشروبات الساخنه، القهوه بكل انواعها، الهوت شوكليت. فالله يبلغنا وياكم ان شاء الله فصل الشتاء. اما الحين خلونا في فصل الصيف نقول لكم درجه الحراره الحاليه اللي هي 32، والعظمى راح تكون 37، والصغرى راح تكون باذن الله 27 درجه مئويه. بالنسبه لي جونا ما زال حار نسبيا معك.

كميات متفاوتة من السحب خلال النهار ورطب خلال الليل. أما الرياح فهي متقلبة الاتجاه من 6 إلى 15 كيلومتر في الساعة، لكنها شرقية بوجه عام من 15 إلى 24 كيلومتر في الساعة خلال النهار، وحالة البحر من قدم إلى 3 أقدام. الرطوبة النسبية الحالية هي 67%، العظمى 90%، والصغرى 25%. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس فاليوم كان في تمام الساعة 5:36 صباحا، وغروبها بمشيئة الله رح يكون في تمام الساعة 5:11 مساءً.

الأشخاص اللي عندهم عائلة كبيرة أو أفراد العائلة ما شاء الله وايد، ربما عندهم بس يعني خلينا نقول disadvantage واحد، إنه ما شاء الله ما يأخذوا راحتهم وايد. يعني ربما يكون البيت صغير عليهم، أو يعني ما شاء الله وايد لوية في البيت. فيعني حتى لو عندكم عيال وايد الله يحفظهم ويبارك فيهم، تحسون إنه يعني في بعض منهم مهملين لأن الإنسان طاقة ما يقدر يعني يغطي كل الاحتياجات كل الأسرة يعني كانت كبيرة، فيكون صعب جدا. لكن تخيلوا معي تعيشون في بيت مع أكثر من 160 شخص من أفراد عائلتكم، يعني أخوك وأختك وهلك ويمكن مرتبوك أو whatever، ممكن يكون شكل الحياة غير. زين شلون غير؟ يعني مثلا كم سفرة تحتاجون؟ كم الماكلة؟ كم غرفة؟ كم سرير؟ وكم المقتنيات؟ وكم الأشياء اللي تحتاجون لها أنت وفي هذا البيت؟ عموما هذا اللي نقوله قصة حقيقية، في 160 شخص من أفراد العائلة عايشين مع بعضهم البعض لرجل يدعى زيونا تشانا، اللي ارتبط اسمه بواحد من أكبر العائلات في العالم. فبحسب التقارير المنشورة عن القصة، قصته أنه كان عنده 39 زوجة و94 ابن وابنة و33 حفيد ما شاء الله. أنا لحظة كلها أوكي، شلون عنده 39 زوجة؟ يعني هو يزوج وينفصل ولا ما عندهم؟ عادي ما أدري عاد. المهم الأغرب أن أفراد العائلة كانوا يعيشون مع بعضهم البعض في منزل ضخم مكون من 4 طوابق يضم 100 غرفة في قرية في الهند. أوكي، وتعود هذه العائلة إلى جماعة دينية، ها شوفوا كان المعلومة، تسمح بتعدد الزوجات، وهو ما ساهم في تكوين هذا الأسرة الكبيرة جدا اللامتناهية. تخيلوا معي بيت في 100 غرفة فيها عشرات الأطفال ولوي وسندارة وحياة الله يحفظهم، وحياة يومية تجمع كل هالأعداد تحت سقف واحد. زين سؤال، لو كنتم مسؤولين عن تنظيم هذا الحياة وهذا البيت، شنو أول قانون بتحطونه علشان تضمنون الهدوء والنظام؟ أتوقع يبيلهم قانون دولي يعني لأنهم وايد، يبيلهم روحهم نسوي لهم قانون تشريعات خاصة في البيت. فشنو النظام اللي تبي تسوونه؟ جاوبوا بينكم بنفسكم. نروح فاصل مع محمد الدوسري ونرجع مرة ثانية.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب

رفرش رفرش للعقل. علماء النفس يقولون إن الشعور بالملل هو فائدة للإنسان، يعني لما أنت تشعر بالملل في هذه الفترة يصير فيها فراغ، في هذا الفراغ تخلق أشياء من ولا شيء. يعني أكثر العلماء المخترعين المبتكرين الأطفال العباقرة الناس اللي كانوا يحسون بالفراغ وما عندهم شيء يسوونه وما ملقوه لا بأدش على التلفون ولا أشوف قنوات التواصل الاجتماعي ولا أفتح أي شيء، هني في هذه اللحظات الملل ممكن الإنسان يكون شخص مبدع مبتكر ويستغل هذه اللحظات الثمينة اللي احنا نسميها الملل في أشياء فعلا تساعد. فهل الملل يساعد فعلا على الإبداع؟ الجواب أحيانا نعم. ليش؟ لما نخفف من انشغالنا المستمر بالمحتوى والمعلومات ونترك لأنفسنا مساحة من الهدوء تبدأ أفكار متفرقة ترتبط ببعضها البعض، أو نتذكر موضوع يحتاج منا حل، أو نفكر بطريقة مختلفة في مشكلة لا قدر الله ممكن أن هي تشغلنا. مثلا ممكن تكونون محتارين في قرار وتقضون وقت طويل تبحثون عن إجابة، وبعدها خلال مشي أو جلوس بهدوء من غير مشتتات تخطر لكم زاوية جديدة تساعدكم على فهم هذا الموضوع من خلال هذه اللحظات الفارغة اللي ما فيها شيء واللي نسميها احنا لحظات الملل. مو معنى ان الملل هو وحده يصنع الإبداع أو أن كل شخص لازم يمل عشان تطلع منه أفكار مميزة، لكن إعطاء العقل فرصة بعيد عن أي شيء يشتتني ممكن يكون فعلا حرية. على فكرة في ناس أوكي عندها مثلا الحين تجمعات أو تجمع عائلي أو عندها مثلا لقاء أو هي مثلا هم ربع مثلا تنتين أو شباب اثنين طالعين مع بعض، حتى في هذه اللحظة ما يصير فيها حوار، يصير فيها أنها أي وقت يصير فيها هدوء الكل يأخذ تلفونه يمسك تلفونه ويشتت نفسه، وهذا واقع احنا كلنا نسويه صراحة. لكن هذا يدل على أن احنا دائما نشغل نفسنا بالمشتتات، ما عندنا مساحة فارغة لأن احنا نخلق معلومات نخلق أفكار نفكر خارج الصندوق نكون مبدعين. فحلو أن احنا نترك هذا المساحة من الهدوء. ايضا شلون نستفيد من الملل بدل ما احنا نشرد مننا؟ ان احنا مثلا اذا كنتوا تنتظرون في مكان او عندكم وقت قصير بين مهمتين جربوا تتركون التلفون لمده دقائق، لاحظوا المكان، راقبوا افكاركم، استمتعوا بالهدوء من غير ما تضطرون تسوون اي شيء. يعني ساعات مثلا زوجين قاعدين مع بعضهم البعض، الزوجه مثلا صابغه شعرها وصايره حلوه ومتغيره ومسوي بوتكس هو ما لاحظ لأنه طول الوقت يحس في التليفون طول الوقت مشغول، فيمكن في هذه اللحظة يلاحظ البوتكس أو التغيير لون الشعر أو غيره. فهي فرصة إن الواحد يتأمل يشوف الأشياء من حوله بنظرة ثاقبة، أو حتى أنت قاعد في البيت تارك تليفونك ممكن تلاحظ تشوف البيت شنو فيه. يعني مثلا في يمكن يحتاج إعادة ترميم، البيت يحتاج مثلا الليت بلا تغيير أو غيره من هالأمور ذي اللي ممكن ألاحظها لو أنا خليت تلفوني أو بعد نفسي عن المشتتات. دائما تسألوا نفسكم في أوقات الملل سؤال مختلف، شنو الشيء اللي أنا أحتاجه الحين بدل ما أنا أفكر أتخلص من الملل؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لما أنا أحس بدي الشعور شنو الشيء اللي أنا أحتاجه الحين؟ يمكن تحتاجون راحة، يمكن تحتاجون حركة، يمكن تحتاجون مثلا نشاط جديد. كل ملل مو معناته ان احنا نحتاج ترفيه وبسرعه ان احنا نطلع منه، احيانا يكون اشاره ان انتم تحتاجون تغيير معين في النشاط. يعني انت دائما عندك كل يوم نفس الروتين نفس الروتين نفس الروتين الى ما لا نهايه، انزين، ولكن الملل لما يجي خلاص يعني هو يقول لك ستوب، غيرني بليز، رحم الله والديك، غير الطريقة اللي تتعامل معاي فيها. فتحتاج انك تغير النشاط، تغير الجيم، تغير الميلس اللي انت تروحها، تغير مثلا طلعاتك اللي انت تطلعها كل يوم، تغير ستايلك، تغير لبسك، تغير من بيتك، من اثاثك، من اكلك، من حياتك، من لايف ستايلك. فتحتاج تغيير لما تشعر فعلا بالملل. ايضا جربوا مساحة أيضا تقعدون فيها بس كذي بس كذي، تعرفون هذا اللي نقول لكم والله فقرة خزل السقف هذه جربوها، لأن هذه الفقرة ممكن

هي تنتج أفكار عظيمة خلال هالدقائق اللي أنتم ما تفكرون فيها في ولا شيء. لا تستعجلون من الملل عشان تتخلصون منه. انتظروا دقائق، شوفوا شنو يصير بعد هذا الشعور. ربما تحتاجون إلى أن أنتوا تهدؤون، ربما تحتاجون أن أنتوا تفكرون، ربما تحتاجون أن أنتوا تخلقون أفكار. فمو كل ملل يعني هو أن في شيء خطر، ومو كل فراغ يحتاج أن احنا نملأه، ومو كل لحظة هادئة تحتاج أن احنا نهرب منها. أحيانا احنا نحتاج هذا التخفيف من الضجيج، نسمع أفكارنا، نفهم احتياجاتنا، نكتشف شنو فعلا يثير اهتمامنا. الحين بسألكم سؤال، إذا جلستوا 10 دقائق من غير تلفون ولا تلفزيون ولا أي شيء يشغلكم، هل بتحسون بالراحة أو بتبدؤون تدورون أي شيء يقتل الملل؟ خلونا نجرب اليوم نتصالح شوية مع هذا الشعور، ويمكن نكتشف أن بعض أجمل أفكارنا تبدأ من لحظات ما نكون فيها مشغولين بأي شيء آخر.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للطاقة والحيوية.

في دراسة سووها على شخصين، أوكي؟ شخص قالوا له يود التلفون قبل لا تنام، زين، ويمسك التلفون وتصفح لين تيك النودة، أوكي؟ أو لين يجيك النعاس أو النوم. إحنا نقول النودة بالبحريني. أيضاً وفي شخص ثاني على طبق عليه نفس الدراسة، كان شنو قالوا له؟ أنت يود كتاب وقرأ الكتاب لين تيك النودة خلاص، وبنشوف بعدين إحنا شو بصير. زين، أما في هذه اللحظة قاسوا وايد أشياء، قاسوا مستوى الميلاتونين، قاسوا مستوى عمق النوم، قاسوا مستوى ايش كثر خذ لهم وقت علشان ينامون الاثنين، وقاسوا مستوى النشاط والحيوية اللي حسوا فيها من بعد ما صحوا ثاني يوم. اكتشفوا ان اللي مسك التلفون انخفض عنده هرمون من أهم هرمونات اللي تنشط، هرمونات السعادة والراحة والحيوية والسيروتونين والأشياء دي كلها، والغدة الكظرية بكبرها. أوكي، اللي هو نزل عندهم هرمون الميلاتونين بنسبة 55%. هذا شنو يعني؟ هذا يعني كل يوم احنا نسوي نفس الشيء في هذا الهرمون. ليش؟ لأننا نمسك تلفوناتنا لين وبعدين ننزل هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول على النشاط والحيوية والسعادة والقوة والعمق في النوم، ويصير عندنا مشاكل في النوم، ومن النوم تسوي عندنا مشاكل نفسية، ومن مشاكل نفسية تسوي عندنا مشاكل في علاقات، ومن مشاكل في علاقات تسوي عندنا مشاكل أخرى كثيرة بسبت أن أنا مسكت تلفوني في الليل. إنزين، الشخص اللي انخفض الميلاتونين ماله كان هو اللي ماسك التلفون، واحتاج المشاركون وقت أطول عشان ينامون، يعني ما رقدوا من وقت. يعني مثلا اللي مسك كتاب من أول 16 دقيقة خلاص نام، أما اللي مسك التلفون أو الجهاز اللوحي خذ له نص ساعة لين ينام. أيضا انخفضت مدة حركة العين السريعة وهي أحد مراحل النوم المهمة بحوالي 12 دقيقة، والأغرب أن المشاركين حسوا بنعاس أقل في المساء، لكن في الصباح كانوا أكثر نعاسا واحتاجوا وقت أطول عشان يوصلون لمستوى اليقظة المعتاد. طبعا مهم نعرف أن الدراسة كانت صغيرة واستخدمت يعني 4 ساعات من القراءة على الجهاز لوحي بأعلى السطوع، لذلك ما نقدر نعمم الأرقام نفسها على كل شخص أو كل استخدام، ولكن احنا فاهمين النقطة هذه من زمان أن الإضاءة مو بزينة، التلفون مو بزين وقت النوم، ومو قادرين أن احنا صراحة يعني نسوي كنترول على هذه السالفة. لكن لما احنا نكتشف ان هذا الشيء البسيط او العادة اللي احنا نسويها السيئة ممكن تؤثر بشكل مباشر على كل حياتي، مثل ما قلت لكم التسلسل، نين لازم الواحد شوية يضع الموضوع بعين الاعتبار. ببساطة، العين اللي تواجه الشاشة تتكيف مع الضوء، بينما العين الثانية إذا كانت محجوبة بالوسادة تبقى متكيفة مع الظلام، ولما يطلع الشخص في العتمة ممكن يلاحظ فرق مؤقت في الرؤية بين العينين تستمر لدقائق. شوفوا خطورة الموضوع. أيضا تحسون حتى شكل العين، واحدة عودة واحدة صغيرة، تحسون تكبر. انتبهوا يا جماعة حق هالنقطة. أيضا شلون ممكن نرفرش عاداتنا هذه ونخلي العادات تكون إيجابية؟ قبل النوم بنص ساعة خلوا التلفون بعيد عن السرير، استبدلوا طبعا الهاي مثلا التلفون بالكتاب أو أي شيء ورقي، أو حتى تسمعون شيء من بعيد كذي قبل النوم. إذا احتجتم أن أنت تستخدمون التلفون، خفضوا سطوع الشاشة، تجنبوا استخدامها في غرفة مظلمة تماما. خلوا آخر لحظات يومكم هي فرصة للهدوء بعيد عن التنبيهات أو المقارنات والأشياء اللي فيها يعني شوشرة كذي أو معلومات كذي مزعجة قبل النوم. فالمهم أنك أنت تقضي راحات

بعيد عن شاشة التلفون، جسمك يكون مرتاح، عقلك يكون في بداية أفضل اليوم التالي، وخلوها تبتدي عادة. نجرب ليلة ممكن تضبط وليلة ما تضبط، إلى أن نحن فعلا نشوف الفرق بين الليلة اللي أنا ما مسكت فيها التلفون ونمت، والليلة اللي كنت ماسك فيها التلفون ونمت، وشون شعوري في هذه اللحظة.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

اللي يبحث دايما عن جودة الحياة يبحث عن جودة تفاصيل يومه وشون ممكن يستمتع في يومه ويغير نفسيته بتفاصيل مختلفة كل يوم. فهذا الشخص اللي يعيش quality life بجودة، يعني حياته ما تكون وان ستار يلا بس نمشي يومنا، لا هو يبي يعيش 7 ستار، اوكي يبي يعيش 7 نجوم، يبي يعيش حياته فعلا بجودة. إنزين، شو ممكن إن أنت فعلًا تعيش يومك بجودة، تستمتع في يومك؟ أول شيء من خلال إنك أنت أول شيء ما تنتظر مزاجك يكون زين عشان تبتدي يومك زين. لا، ساعات إحنا نحس بالملل، ساعات بالضيق، ساعات مر علينا شيء نفسية مو زينة، ساعات الإنسان عنده تغييرات هرمونات، أفكار، مشاعر، كلمة مزعجة، شيء ما راح من مخه. المهم إنه أنا ما أخلي هذا الشيء هو يحدد اليوم أنا بصير زين ولا لا، أو بستمتع في يومي ولا لا. أو مثلاً أنت اليوم صار لك مشكلة في العمل، أو صار لك مشكلة مع في الأسرة أو whatever. المهم إنه أنا ما أخلي هذا الحدث وهذا الشيء إنه هو يدير يومي كله، هو جزء كان من يومي وانتهى. الحين ببتدي أستمتع في يومي. خلي الناس يقولون عنك ان انت مو مفتكر، خلي الناس يقولون عنك مو مهتم، اهم شيء انت تكون مراعي نفسك وما تظلمها طوال اليوم بسبب موقف او شيء صار. ايضا هذا من الاشياء اللي يمكن نبتدي فيها، لا تربط المتعة بالمناسبات الكبيرة. يعني مو بلازم تسافر عشان تستانس وتستمتع، مو بلازم تلبس اغلى شيء علشان انت تستانس. ربما شيء انت تحبه مريح جديد، انت مسويت له كذي تغيير بسيط، ضايفه في البيت ورد، مسويه كذي اليوم غدا حلو، مثلا غدا اوروبي، مسويه اجواء حلوه، روزيتو واشياء جميله وبيتزا، ومسويه عزيمه مثلا حق اهلك، حق صديقاتك. هذه بروحها انت سويتي، انت خلقتي المتعه اللي انت تحتاجينها، انت ما انتظرتيها لا يتغير مزاج ولا يكون في مناسبه كبيره او في حدث كبير. أيضا من خلال أن إحنا نستمتع بتحقيق

هدف من أهدافنا أو أمنية من أمنياتنا، سواء لنا أو حق غيرنا. يعني مثلا نعرف أن في شخص مثلا من أمنية أنه هو يكمل دراسته، وأنا عندي إمكانيات أن أنا أساعد شخص أنه هو يكمل دراسته، فأقوم أحقق أمنيات الآخرين، وبالتالي ها الجزاء الـ يعني أنت الجزاء اللي راح تحصله من نفس الشيء اللي أنت عطيت منه، فبتحصل على أشياء في حياتك تفرحك تونسك. مثلا أنت شخص اليوم عندك من العيال ما شاء الله تبارك الله، الله يزينهم ويبارك، وسمعت عن ناس تبي أنها تجيب عيال ولكن ما عندها إمكانية العلاج للإنجاب، فقمت وساعدت في هالشيء. هذا الشيء رح يضفي لحياتك سعادة، رح يضيف تغيير. لا تظن أنت لما تسوي خلق كبير وتأثير كبير في الناس رح يمر مرور الكرام، رح تاخذ هذا الجزاء وإن شاء الله تكون حياتك أجمل. أيضا تذكروا أن الحياة اللي تتمنونها ما تمنعكم من الاستمتاع بالحياة اللي أنتوا تعيشونها. وشغلة دائما أنا أحب أسويها عشان تغير النفسية، أنت اليوم إذا عندك هدف ودك تعيش هذا الهدف، اليوم تقمص الشخص اللي أنت راح تكونه في المستقبل. خذ هذه الشخصية عيشها استمتع فيها، وراح تذكرون أن ترى الحياة نقدر أن احنا نستمتع فيها بأقل التكاليف وبأقل الأشياء وبأقل التفاصيل.

مستمعينا خلونا نقول لكم معلومات عن دول العالم. البرازيل تعتبر أكبر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان. منغوليا من أقل دول العالم كثافة سكانية رغم مساحتها الشاسعة. نيبال يقع فيها جبال إيفرست أعلى قمة جبلية في العالم فوق مستوى سطح البحر. مصر يمر فيها نهر النيل اللي ارتبط تاريخيا بقيام الحضارة المصرية القديمة. وتركيا تقع أراضيها في قارتي آسيا وأوروبا وبفضل مضيق البوسفور بين جانبي إسطنبول الأوروبي والآسيوي. جنوب أفريقيا لها عواصم تؤدي وظائف مختلفة، بريتوريا وبلوموفونتين وكيب تاون. السعودية تضم أكبر صحراء رملية متصلة في العالم وهي الربع الخالي اللي امتد إلى دول مجاورة. بانما تربط قناتها بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ عبر ممر ملاحي بالغ الأهمية للتجارة العالمية. إندونيسيا دولة أرخبيلية تتكون من آلاف الجزر وتنتشر على مساحة بحرية واسعة. أما بالنسبة حق المكسيك فهي تعد مدينة مكسيكو من أكبر مدن العالم وتشتهر بمطبخها المتنوع اللي أدرجت تقاليده ضمن التراث الثقافي غير المادي لليونسكو. النرويج تشتهر بالمضائق البحرية العميقة اللي نحتتها الأنهار الجليدية عبر آلاف السنين. أما بيرو فهي تضم مدينة ماتشو بيتشو القديمة اللي بنيت على ارتفاعات جبلية في جبال الأنديز. كوريا الجنوبية تمتلك بنية تحتية متقدمة للإنترنت وتعد من الدول الرائدة في الصناعات التقنية والإلكترونية. إيطاليا تضم دولتين مستقلتين داخل مدينة روما أو ضمن نطاقها الحضري، الفاتيكان داخل روما وسان مارينو في منطقة قريبة من شمال شرقي المدينة. كينيا تشتهر بسباقات المسافات الطويلة وقد خرج منها عدد كبير من أبرز العدائين العالميين. أخيراً نتكلم عن المغرب وكوستاريكا. المغرب يقع فيها جبال توبيغال أعلى قمة في شمال أفريقيا، أما كوستاريكا فهي يعني من الدول اللي ألغت جيشها الدائم عام 1948 ووجهت اهتمام كبير إلى مجالات مثل التعليم والصحة والمحافظة على الطبيعة. في تمام الساعة العاشرة نكون ختمنا معاكم حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا في حلقة نهاية الأسبوع. بكل حب كنت معاكم نورة أبو الشوك برفقة المخرج محمد الدوسري. في أمان الله، مع السلامة.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا.

0: وحشتيني ربيع القلب يتهجى أسامينا، يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.

من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: جديد الفنان فهد الكباسي. خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745278. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

الحين. اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا، مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة وعجيبة اليوم من ستار كافي.
1: ستار كافي،
0: تعرفون ليش قلت عجيبة؟ المهم راح نتواصل معاكم مثل كل يوم مستمعينا من الحين لساعة 3 دائما وأبدا، نبيكم ويانا من 1:30 إلى 3 إن شاء الله راح نبقى معاكم. أحيانا يعني يصير 3 إلا يعني يعتمد على أوكي إن شاء الله تتواصلوا معنا أيضا اليوم. الحلقة حلوة وايد، خفيفة وايد، جميلة وايد، لأن من مسويها حب أقول لكم أول شيء وقبل كل شيء، لأن اليوم يعني الحلقة تستحق أن أنا أبتدي فيها بداية حلوة. مريم لا تصوري نحي ليه ما أبتدي أوكي، لكن خلونا نوجه لكم تحية فريق العمل، وأولى التحايا تأتيكم اليوم مني كمقدمة فقط وليس من الإعداد، لأن بقول لكم من هو معد هذه الحلقة. أنا معاكم هدى درويش، بس لا أنا بعد ترى ساعات في الإعداد اليوم أوكي. المهم وأجمل تحية تأتيكم من أحلى بنات كلية الإعلام، مريم قبيل وسارة الصباحي. من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير تحييكم، والإخراج تحية كبيرة تأتيكم من فايزة عبدو اللي راح تنطلق في بداية هذه الحلقة. وقبل أشرح لكم على الموضوع، بس بقول لكم شنو عشان بس تكونون في الصورة، موضوع حلقتنا اليوم قبل أقول لكم أي شيء عنه، عن السلف، بس السلف من نوع ثاني. في حلقة من الحلقات من زمان تكلمنا فيها عن السلف تلف أوكي، اليوم عن السلف بشكل عام أوكي. اليوم لا، حددنا احنا اللي عد الحلقة حددوا الموضوع. تعرفون في في في شيء يسوونه في السيارات، في وكالات السيارات، استأجر اللي تملك. احنا اليوم لا، قرروا البنات يسوون موضوع اسمه تسلف لتملك، تسلف لتملك أوكي. فاليوم بتكلم عن هذا الموضوع، الناس اللي يأخذون منكم أغراضكم الشخصية، ثياب، عطور، على أساس إنه في يعني شيء بيأخذونه شوية وبيرجعونه أوكي، لأن في يعني طايحة الميانة بينكم، فعادي يعني يأخذون منك فستان مثلاً وتقول لك أنا عندي وايد مناسبة يعني كبيرة واحتاج هاي الفستان، بس والله بلبسه في هالمناسبة وبرجعه، ويتم الفستان لين حتى راعية الفستان تنسى واحدة منهم قاعدة قدامي أوكي. وفي وفي وفي وفي بقول لكم طبعا شرح الحلقة بعد هذا الفاصل الغنائي اللي من اختاره أنا. طبعا أحب أقول لكم بما أن بكرة الخميس إن شاء الله راح نضم مع زميلتي ورئيسة الإذاعة طبعا نسرين معروف، راح نضم نسوي نفس التجربة. وأم يساف اختارت عنوان لهذا اليوم اسمه ستار الظهيرة أوكي. استعدوا باكر اليوم المفتوح معاي ومع نسرين معروف.

0: ستار كافيه.
1: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.
2: ستار كافيه، ستار كافيه على بحرين اف ام 93.3. كمان
0: ثبت الموجة على ستار كافيه.
3: المسي عليكم بالخير مستمعينا الغالين، أوكي، وأهلا وسهلا فيكم في موعد جديد طبعا من برنامجكم ستار كافي. هذا البرنامج اللي كل يوم احنا نلتقي فيه ونتشارك من خلاله أفكارنا، آرائنا، مواقفنا، أحيانا حتى نكتشف أن أبسط التفاصيل في حياتنا تستحق فعلا أن احنا نوقف عندها ونتكلم عنها. لكن حلقتنا اليوم مثل ما قلت لكم قبل شوية لها طابع مختلف، واسمحوا لي قبل لا أبتدي موضوعنا أخصص هذه الدقائق للحديث عن شابتين، فتاتين، أوكي، بنتين، أوكي، لهم بصمة جميلة في إعداد حلقة اليوم. دائما نقول أن الشباب هم شباب يعني المستقبل، لكن الأجمل أن احنا ما نكتفي بس بهذه الكلام، وإنما نعطيهم الفرصة أنهم يكونون جزء أيضا من الحاضر، يجربون، يبدعون، يقدمون أفكارهم، طريقتهم. اليوم في ستار كافي احنا مو بس نفتح المايكروفون لكم مستمعينا، لكن نفتح أيضا مساحة لمواهب شابة تخوض تجربتها في العمل الإذاعي. حلقتنا اليوم من إعداد المتدربتين الجامعيتين مريم قبيل وسارة الصباحي. يعني أنا كنت أنتظر التصفيق، لكن يعني أوكي. مريم وسارة اختاروا موضوع اليوم من تفاصيل حياتنا اليومية، موضوع يمكن نضحك على بعض المواقف، يمكن نتذكر من خلال أشخاص ومواقف صارت لنا، لكن في الوقت نفسه بعد يحمل أكثر من سؤال عن الذوق، عن الخصوصية، عن احترام ممتلكات الآخرين. وأنا شخصيا سعيدة جدا أن أشوف هذه الحماس والرغبة في التعلم، لأن يا بناتي القاعدين قدامي الحين، يا بناتي، أوكي،

0: لأن العمل الإذاعي مو مجرد يعني كلمات تنكتب على الورق ونعد فيه حلقة، لا، هو فكرة وبحث وإعداد وإحساس. هذه شيء وايد حطوا مليون خط عليها، إحساس بالمستمع، لأن أنتوا تعرفون مستمعيني غير مستمعيني، أنا ما أقدر أزعلهم مستمعيني، أنا ما أقدر أي وأقول وأقدم أي شيء وأمشي، لا، مستمعيني لهم يعني مكانة عندي خاصة، ولما أي أقدم شيء لازم يكون خاص يليق بمستوى كل من يستمع لي برنامج ستار كافيه، وكل من يحب أنه هو يتواصل مع برنامج ستار كافيه ويتصل علينا. ومعرفة يا بناتي، الحين أرجع لكم، معرفة شلون نحول موقف بسيط إلى حوار يشارك فيه الجميع، هذه فن بس بتعرفونه بالممارسة إن شاء الله. تمام، فكل الشكر لمريم وسارة على جهودهم في إعداد حلقة اليوم، ومو بس حلقة اليوم، على جهودهم في أن أهما دائما موجودين معانا، ما شاء الله عليهم. مريم وسارة على طول في يحبون يسوون كل شيء في البرنامج، أي شيء يعني تشوفونه، مثلا مريم دائما تحب أن هي تسيف الحلقات أو تقطع بعض المقاطع الزينة، سارة مثلا تقعد وتشوف منه في المكالمات، تتابع الاتصالات، مريم تصور بعد، صح مريم؟ لكن ما شفت ولا صورة أحد. أوكي، المهم شكرا لكم بناتي، أوكي، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مشواركم الدراسي إن شاء الله والمهن يا رب، وإن شاء الله نشوف لكم بصمات جميلة في عالم الإعلام. واليوم بنقدم لكم أيها المستمعين الكرام حلقتهم، أوكي، وبنسمع آراءكم وتجاربكم، وبنشوف إذا عنوان الحلقة ينطبق على أحد أنتوا تعرفونه ولا لا. وعندنا اتصال، بتعطوني ولا ما بتعطوني؟ ما بتعطوني الحين؟ ما رضت المخرجة تقول تو الناس ودتو الناس. أوكي، 1-7-4-5-2-5-2-6 ننتظركم.
1: مش مغرورة بس تنكى شوية.

0: ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم. ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: استلف لتملك، احنا والله سمعنا هالشيء، استأجر لتملك، اوكي، في الوكالات، وكالات السيارات، اوكي، استأجر لتملك. احنا اليوم استلف لتملك. في ناس ما شاء الله عندهم موهبة غريبة، يتسلفون منك غرض وبعد فترة تنسى انت اصلا صاحب الغرض، تنساه، لكن هما ما ينسون ان الغرض عندهم. تستلف منك صديقتك، اوكي، تستلف منك صديقتك شنطة مثلا، اختك تاخذ قطعة من ثيابك، اوكي، الاخت بعد، اوكي، يعني اوكي، ها، احد من الاهل ياخذ مثلا تشارج، حتى التشارج ترى يتهاوشون على التشارج، اوكي، فايز تقول تهاوشون. زميلتك في الدوام ممكن تستعير منك شيء بسيط، او زميلك في الدوام يستعير منك شيء بسيط،

0: شيء طبيعي ترى، ما في مشكلة لحد الحين، لكن وين المشكلة تبدأ؟ لما يتحول هذه السلف أوكي من شيء مؤقت إلى إقامة دائمة ما شاء الله أوكي. والأغرب أنه أحيانا لما تطلب بعد تطلب منهم يعني الغرض مالك، تحس أنك أنت اللي تبي تتسلفه، يعني مو يعني أنه أنت يعني منحرج حتى تقول لهم رجعوا أغراضي أوكي. فإحنا نبي نعرف رأيكم في هذا الموضوع اللي عدوا البنات استلف اللي تملك. 1-7-4-5-5-6 عندنا اتصال. ألو،
1: قول يا مريم ويا سارة تركي إيه؟ عنك لبنية العيارة.
0: أيوة أيوة يا محمد سعد مساعد، يا سلام عليك.
1: سلام عليكم.
0: حتى أنا ما كتبت عني شعر هاللون سنين.
1: أشعار كتبت فيكم أنت والله.
0: صج والله اليوم مريم وسارة.
1: إيه
0: الله يا بختكم يا مريم. أبو محمد سعد بسعد كتب عنكم شعر.
1: أنت البسملة يا عبد الله، أنت بس النسين.
0: الله يسلمك.
1: وقايل لك أنا من سنين وأدهر أنتوا الهوى اللي أنت نصخ أحنا.
0: الله
1: بلاكم أنتوا.
0: شوفوا أهم شيء الهوى اللي تنصخونه.
1: إيه
0: أحي محمد سعد بسعد التنصخ مو هو اللي هاللون يسوون كذي.
1: إيه هذا هو. إيه
0: ايه يعني هاي هاي هاي نعتبره ان النفس اوكي النفس اللي تتنفسونه يعني.
1: اي نعم تنصوخه
0: تنصوخه.
1: نعم
0: يعني تصغير.
1: لا تقرب لا تقرب لين بناتنا يا عبد الله.
0: اوكي اوكي اوكي زين. محمد سعد ابو سعد
1: اليوم يا عبد الله يا سلام خوش خوش يعني موضوع اليوم
0: بعد هاي بنات الاعلام بنات المستقبل باكر بيقعدون مكاني يا محمد سعد ابو سعد.
1: نعم
0: هاي الصف الثاني
1: وانتم علمتهم وبيطلعون أساتذة مول
0: واحنا وياهم ويدنا في يدهم ولين نعم. نشوفهم احسن منا بعد.
1: نعم نعم نعم. لا والله شوفي هالزمانات يا عبد الله يعني كانوا الاوليين يقولون ما كنا نصدق ويعني ما شفنا
0: اللي هو سلف تلف
1: عن السلام.
0: اي
1: الحين ايي يعني يقول حيتن تمشي وانت دلدقين نملس تمشي على رح الدسم.
0: أيه؟
1: يعني اذا اي قط خشمه ومكرم السامع تحت الجوتي.
0: اي
1: حق اي حق غرضه كل عليك.
0: اي اي شيء يسوي حق غرضه.
1: اي حق غرضه ولين خاف عاد حطي المحاية.
0: اي
1: انسوني
0: يا هلي
1: انسي فهيم.
0: اي
1: ولا ولين وايحتي عليه المهرة اللي ماخذها من عندك تقول له مو كنا هذه. قال لا هذه ابنها اللي من نقط نقط نقط. اي اي اي اي اقول لك ان يخبل الواحد يفر المخ فوق حدر.
0: صح يعني صح والله.
1: يعني بعدين عقب سالفته المخ حق باكر ما ينفع.
0: المخ حق الباكر ما ينفع.
1: أوكي. خلاص اكسباير لانه صار خلاص.
0: انزين طبعا يعني انت كلها الغاز تحكي يعني انا بس وياك وياك وياك ابو محمد سعد بسعد.
1: تسلمين والله. أيوة تسلمين والله.
0: انزين محمد سعد بسعد بسالك شيء.
1: سمي
0: سم الله عدوك. الحين انت مثلا ياك واحد من الربع الكلوز كلش اللي نعم. يعني قريب اوكي وقال نعم. لك يا محمد سعد بسعد عطني مثلا خلينا نقول شنو ممكن يعني تعطيه تسلف.
1: ما ادري على الهواء.
0: ما نبي فلوس نبي اغراض.
1: اغراض مثل
0: مثل ساعة. شنو؟ ساعة ساعة ساعة ساعة.
1: انزين
0: لا بس احد يسلف ساعة.
1: اي بكشخ فيه الليلة بروح حق الرابع وانا معاريش.
0: اوكي انزين ساعة وقعت على اساس انه شنو بيكشخ فيها بيروح المعاريس الليلة اوكي والليلة نعم. صارت اسبوع اسبوعين ساعة ذي ساعة مب شو تسوي؟
1: تستوي
0: ايش تسوي؟
1: تستوي يعني شوفي أنا من الناس اللي يعني مع احترامي لكم ما استحي.
0: أوكي.
1: إيه لأن إذا أنا عطيتك مهرة
0: إيه؟
1: قلتي لي بس يعني بس ثلاثة أيام أربعة أيام. أنت قلتي لي أربعة أيام لا؟
0: إيه.
1: وأنا من عندي لك أربعة أيام.
0: حلو.
1: أيام.
0: حلو.
1: إيه.
0: إيه.
1: إنزين لأن التمس يقولون التمس.
0: أوكي التمس الأعذار.
1: إيه.
0: نعم.
1: إنزين. اتوايه وياه ويتصدد عني ويعني ايه يعني كلش كلش كلش كلش حط علي الويبر.
0: اي يبي له قدره على اللي تصدد عن الناس يبي لها قلب وقوه. ها
1: لا لا لا لا, لا.

0: ارد على اسم العلج نفس الدبوس.
1: شلون
0: اقول لك؟ ما كلمه بيني وبينه. تعال يا فلان وين المهر اللي اعطيتك اياها؟
1: لا تقول لي قدام الناس.
0: هذا هو
1: ليش محمد سعد ابو سعد؟
0: لان يعني
1: ان لم تستحي.
0: لا لا مع احترامي لكم يقول لك اللي ما يستحي منك لا تستحي.
1: لا تستحي منه صح، لم تستحي يعني ايه؟
0: ايه لان انت يوم بغيت
1: عرفت شلون تطلب
0: تشال بيت في عبل مالي نفس الشباطه.
1: فتشتوا عاد الحين انتم من محمد بو سعد، بو سعد الكلمات تشل بيت مثل الشباصة.
0: الحين يوم بغيت مهرتي حطيت كيسين قطن في اذونك.
1: شفت صارت
0: اي مع عبد الله.
1: زين ويوم رحت له وقلت له يعني شو حسيت فيه؟
0: من
1: يستحي؟
0: يقول زين عاد ما نسيناك. هلون
1: هلون
0: شفتي النبرة شلون النبرة؟
1: إيه
0: يعني قلت له لا، أنا قلت له لا تأخذ وتنسى.
1: أوكي
0: لا تأخذ وتنسى. إيه مو من شيء من الرجال يعني. خلاص قلت لي
1: ثلاثة أيام وأنا عطيتك أربعة.
0: أشتبي بعد؟
1: إيه والله إيه والله
0: أحبك على خشمك.
1: لا ما يصير.
0: لا ما يصير. دائما من مثل ما يقول من طلب من حق ما ضاع.
1: نعم إيه؟ حتى آلاء تقول آلاء البناء الحين موجودة لا تقول لا زي عدل صح كلامه محمد سعد بو سعد.
0: ايوه والله يا عبد الله حتى لو اخوك
1: تعالي آلاء
0: اخوك شيء بعد غير الناس هو.
1: تعالي بسألك سؤال مع محمد سعد بو سعد. تعالي يا آلاء شوفوا تسألون آلاء سألين عنك الأسبوع اللي راح على فكرة مستمعيني أنا مستمعيني أنا سألين عن آلاء البناء وين هي ويوم هي هي هي موجودة تقول تعالي بس عن السلف
0: والله.
1: تعالي فيا محمد سعد بو سعد أنت من الناس عيال اللي يعني تعطي فرصة زيادة على الفرصة يوم بعدها لا
0: إيه بعد الله سبحانه وتعالى يغفر.
1: أيوة بال وصلت لي كذي يعني الموضوع لا تعالي
0: من عند بنتك لا تستحين منها بعد.
1: انزين تعالي يا آلاء محمد سعد بو سعد احنا بندخل آلاء اليوم معنا في الموضوع. طبعا اللي تابع آلاء في 10 و10 يعني ليش 10 و10 آلاء ليش مو 10؟
2: لان طاقة الارقام حلوة.
1: الله زين دخلتي في ديس
2: لا يعني شوفي 10 و10 يعني هذا الوقت اللي احنا
0: يعني
2: مثلا
0: يعني عبد الله هاي التيم مالها هي 10 و10
1: التيم 10 و10
2: 10 و10 صباحا
1: يعني ليش مو محمد سعد بو سعد مو ب10 مثلا؟
2: شوفي انا احب الارقام اللي فيها
1: احنا بصح النظاره ما تشوف
2: يعني 10 و10 11 و11 66 88 احب الارقام المتكرره.
1: اوكي ما معنى رقم 2222
2: لا الزوجي
0: الرقم الزوجي
2: انا احب الارقام الزوجيه صح بس ليش اخترنا 10 10 لان هاي الوقت اللي الناس الرايقه تطلع فيه انزين تكون موجود مثلا في الشارع او البريك الدوام.
1: والله عاد يا آلاء اخترتي 10 و10 اخترتي 11 و11
2: اللي بيسمعني بيسمع 10
1: اللي بيسمع آلاء بيستفيد ويكفي ان آلاء هي اللي تقدم
2: الله
1: البرنامج.
2: الله الله الله ما عليك زول يا عبد الله والله
1: آلاء
2: اي تفضلي
1: محمد سعد بو سعد
2: اهلا وسهلا والنعم
1: سلف رفيجه ساعه
2: اي
1: اوكي احنا نتكلم عن اليوم تذكرين في الوكالات آلاء كل يقول لك استاجر لي تملك
2: اي
1: انزين وإذا ما تبين تملكين بتستأجرين لفترة معينة وترجعين السيارة.
2: حلو.
1: أوكي
2: حلو.
1: يقول لك محمد سعد بو سعد إحنا نتكلم عن الناس اللي استأجر لقصد يتسلف لتملك.
2: أوكي
1: إنزين فمحمد سعد بو سعد سلف رفيجه ساعة
2: إنزين
1: ساعة لا ساعة يعني مو أي كلام زين وقال له 3 أيام برجعها لك من كرامة محمد سعد بو سعد عطى أربع ساعات
0: لا شيابي ينهاب
1: إيه وما رجعها آلاء
2: ولليوم
1: ليه متى ما رجعها محمد سعد بو سعد
0: يعني دبل
1: دب ثمانية أيام
2: المهم رجعت الساعة
0: هي رجعت عاد شو أقول لك عاد حرام فادي مهاب
2: ما أقدر زين وصاغ سليم
1: سليمة
2: استلمتها سليمة ما فيها أي عيب ما فيها أي خدش
0: لا هي لا الحمد لله لا
2: بس الحمد لله
0: لو في خدش بخدش عينه

0: لان لا ساعه قديمه وغاليه. ايوه يعني.
1: زين احنا هني
2: حتى المو غاليه
1: حتى المو غاليه. احنا مشكلتنا اخوي محمد دائما يعني صح. كرم اخلاقنا
2: صح،
1: واحنا طبيعتنا اللي عندنا هذه المروءه، عندنا هذا الكرم اللي معروفين فيه، لما صح. احد يطلبنا ما نقدر نقول لا،
0: حتى لو اي حد الحي مالنا قدامنا.
1: اي بالضبط، يعني حتى لو انت بالعقل وبالمنطق تقول ان هالشيء ما يصير، ودائما الناس يحذرونك لا تسلفين احد من عندك، ثيابك، ملابسك، اشيائك الخاصه، ولا
2: بالضبط بعد احنا بس انا صديق ما سلف، ما اعطي ثيابي حق احد.
1: لا انا اعطي
0: حق عبد الله،
2: لا ما اعطي
0: حق عبد الله
2: شعات.
0: لا قال له بيدك وتركضين بريولك.
1: بالضبط والله صدق هاي اللي صار
0: والله العظيم. يعني هلا خالق هذا المرة شلون نمونة؟
2: ما ادري النمونة، هالنمونة ما اعرف شلون.
0: لا والله يخلونا تاكلين قوطي بنادول ولا
2: يفتحوا الروضة. لا ساعة فيه المسألة، مو بنادول بس، بنادول اكسترا وكل انواع.
0: ما قصرتوا مشكورين
2: والله. انت اللي ما قصرت، مشكور يا محمد سعد وسعد، مشكور وما قصرت. لا
1: اي
2: ما معنى رقم، على الأقل استخدمي تشات جي بي تي، سوي روحك عم تقولي لي الرقم.
1: تليفوني مو عندي أول شيء، هي واحد. زين شيء ثاني، خلينا بس أرجع لموضوعكم اليوم. موضوع حلو، ولكن إحنا دائما لازم يعني أي موضوع نناقشه من شقين.
2: نعم.
1: في شق إن إحنا نعيش في الحياة هذه، علاقات اجتماعية فيها أخذ ورد، فيها مساعدة،
2: صح
1: فيها
2: صح.
1: فيها ميانة على حسب نوع العلاقة. يعني أنا أختي لما مثلا بتتسلف مني شيء وإن شاء الله ما ترجع، هاي أختي
2: ما عندي مشكلة. أنا في المقدمة الأخت غير.
1: على هالطاري تذكرت موقف. في يوم من الأيام في سنة من السنوات، الوالد الله يحفظه عنده 2 أصدقاء، واحد استعار سيارة الثاني.
2: أوكي سيارة، وصلنا للسيارة.
1: إيه يعني الريال ما عنده سيارة، قال له يعني بستعير سيارتك، عندي مشوار ضروري.
2: أوكي
1: في هذا المشوار على حظ هذا الريال طبت الماكينة. وتخيلي أن هذا الصديق غرم صديقة سعر الماكينة، قال سيارة طبت الماكينة عندك وانت الغلطان.
2: أوكي
1: وهو اللي دفع سعر التصليح.
2: تمام.
1: زي هي الماكينة ما بتطب بيوم الليلة ولا أكيد. بمشوار واحد أبو ساعة.
2: أي.
1: ولكن حظه ونصيبه، وهذا الدرس يعلمنا. يعني هاي الوالد كان دائما عنده هاي القصة، إنه يعني قدر الإمكان حاول ما تتسلف من عند أحد شيء، لأن أمانة بالضبط. وما تدري شي يصير.
2: يعني ماكينة يا جماعة، ماكينة بعد
1: ماكينة يا محمد، مو ساعة
2: ماكينة صارت ماكينة. لا
1: 2-2-2 ما أعرف شنو معناته والله.
2: 4-4-4
1: أي يا أختي لا تدخلينا في هذه الأمور.
2: أنت
1: هاي الأمور،
2: أنت ليش مختار 10-10؟
1: لأن الوقت حلو. وبعدين أنت
2: إيش معنى 10-10؟ لا
1: أي أنا كنت مختار.
2: أوكي ليش مو 10-4؟
1: لأن أحب الـ شوفي هي فيها موسيقى.
2: نعم 10-10
1: أي فيها موسيقى.
2: قوليها بصوتك لأن أنت معروف.
1: 10-10
2: الله.
1: صباحكم خير، صباحكم غير.
2: أوكي ألا خلاص
1: يلا مع السلامة. طبعا أحيي كل متابعين هدى، وشكرا على هذه المواضيع الحلوة.
2: شكرا على فكرة اليوم أعداد الحلقة من أعداد بنات الإعلام سارة ومريم.
1: ومريم أكيد تحية كبيرة لهم، وإحنا دائما فخورين فيهم في شبابنا وشاباتنا.
2: إي والله.
1: وتحية خاصة لطلبة جامعة البحرين.
2: إيش معنى؟
1: لأن جامعة الحبيبة.
2: قادري قادري بس حبيت إنك تقولين.
1: إيه أعترف.
2: ترى أنا بعد.
1: وأنت بعد.
2: إيه نصعد.
1: وثلاث أرباع اللي يسمعون.
2: يعني الأدب إنجليزي درست في جامعة البحرين. الباقي غير. جامعة ثانية.
1: أيوة يعني بس أيوة. أهم شيء إن الأصل وين؟
2: أكيد
1: جامعة البحرين. جامعتنا الوطنية أكيد اللي نوجه لها تحية ولكل كوادرها.
2: أكيد.
1: ومع السلامة هدى.
2: شو تخصص جال إعلام طبعا؟
1: إعلام إذاعة تلفزيون لغة عربية.
2: أوكي أنا أدب إنجليزي.
1: أها.
2: والفرعي فرنسي.
1: الله
2: الله يعني رحت.
1: كومون سافا؟
2: سافا بيان ميرسي. إي توا؟
1: تخي بيان؟ الحمد لله.
2: أوكي.
1: يلا أوروبار جماعة. باي باي خليني أمشي.
2: أوكي لنزيد. أوكي أوكي تركي بعد ممكن. قولوا شروس. باي باي. أوكي يلا يلا يلا ناخذ اتصالات. ألو
3: لا بوريب. لا خلونا أنا بسمع فقط الإنجليش لترتشر وال
2: شفت
3: لترتشر الحلوة هذا.
2: تركيش بعد تركيش.
3: نادي آلاء، اشمعنا آلاء يا حق محمد سعد
2: وسعد. آلاء تفضلي. آلاء مطلوبة.
3: آلاء البنوة الجميلة.
2: آلاء مطلوبة.
3: الصوت البحريني الجميل اللي احنا نحبه ونعشقه الجميل، اللي دائما يعني إلقائها وحضورها مميز. وانا من الناس اللي يعني جدا جدا يعجبني إلقاء آلاء، إلقاء مميز.
2: تدري بوريم

0: كلنا آلاء حتى في طبيعة تحكي نفس الشيء والله كذا كل احنا في الإذاعة لا لا حتى في الطبيعة في الطبيعة كذي يعني مثلا أقول لها آلاء يعني احنا شيء وايد وايد كلوز مع بعض أوكي فهي تقول أهلا أنا أمس كنت مشغولة يعني كذي
1: هي
0: كذي هي كذي طبعها
1: دائما دائما القائها وطريقه تقديمها في الفيديوهات الدبلجات اللي تقولها هي صوتها ما شاء الله عليها اذاعي هذا يعني شيء
0: إيه فعلا حتى انا ساعات اتصل فيها يعني انا ما اعرف هي قاعد تسجل ايد حاشيني ما اعرف
2: اول شيء مساء الخير بوريم وشكرا على هذا الكلام والله رجعت مرحبا رجعت انا طلعت من الاستديو ولكن لك رجعت وما تقصر وان شاء الله دائما يا رب نكون عند حسن الظن ودائما نقدم الشيء اللي يسليكم الشيء اللي يفيدكم ونطلع بهذه الصورة الحلوة اللي يعني تعكس صورة البحرين الجميلة للكل
1: والله يا آلاء احنا نفخر بالطاقات البحرينية طبعا ولا بقصورهم في اعلاميين الجميلين في هيئة شؤون وزارة شؤون الاعلام وصراحة يعني
2: اكيد
1: يعني اهني نفسي قبل لا اهني سعادة الوزير على هذه الطاقات الجميلة اللي موجودة عندنا في البحرين ونفخر فيها وانتم يعني مو انتم مش يعني ما نفخر فيكم بس في المنطقة انتم عالميين ومتميزين واصواتكم يعني تصل الى يعني في الأثير إلى مسمع جميع الناس في دول الخليج العربي وطبعا أكيد اللي سمعنا عن طريق التطبيق أو صحيح. الموجة الجديدة اللي صارت الحين طبعا عن طريق الستلايت جدا شيء نفخر فيه
2: الحمد لله
1: يعني نشيل على أيديكم صراحة الله يعطيك الصحة
2: الحمد لله وأنتم تكملون هاي الشيء وإحنا من دونكم أكيد هذا العمل ما بيكتمل وهذه الصورة ما بتكون كاملة
1: الله
2: اليوم هدى عندها موضوع
0: لا لا بسكت انا بسكت
2: انت جننت على نفسك ليش تناديني
0: لا لا بسكت
2: اليوم هدى عندها موضوع
1: انا اللي طلبت ولي الشرف اني انا
2: اتكلم ربي يسلمك والله والشرف لي الشرف لي ربي يسلمك
1: الله
0: يسلمك
2: الحين السؤال بوريم ايش رايك في موضوع اليوم
0: موضوع البنات
1: موضوع اليوم يا آلاء طبعا شوفي في مقوله انا دائما يعني اوقف عند اقول الطيب ما ينسى المعروف والاصيل ما يذل المحتاج
2: أيوة الله عليك
1: الطيب ما ينسى المعروف
0: والأصيل ما يذل المحتاج أوكي بس يعني المحتاج المحتاج يا بوريم
1: من الطرفين
0: أيوة. معليش بوريم بس المحتاج أوكي بيطلب منك احنا الحين ما نتكلم عن موضوع فلوس ها احنا أغراض اليوم أغراض أوكي
1: صحيح.
0: اي فا أوكي مثل ما قالت آلاء واحد كان محتاج سيارة ما عنده محتاج انه هو يروح ضروري لمشوار خذ السيارة وصارت سالفة في السيارة وشي يعني بس انه في ناس مثل ساعة محمد سعد بوسعد خذ الساعة ونطروني ما أدري شنو
2: بس رجعني أهلي رجعها مسكين ورجعها صغ سليم ترى خلاص
0: صغ سليم لكن أيه. لابو يبي لها الوكالة وتنظيف
1: لا أنا سمعت مداخلته وطبعا يعني ليش أنا تداخلت وبي يعني أبي أعرج على الطرفين
0: نعم.
1: الشخص اللي مسلف والشخص المستلف أول شيء اللي مستلف طبعا أنا أتمنى أن كل اللي يستلف لأن أنا شخصياً صار بالنبي الموقف وعندي شخص خذ مني شيء ومدع لي أنا دائماً أقيس يعني حق التجاربي في معقد الناس عند الفلوس دائماً يعني الفلوس هي اللي تبين معدن الشخص
0: صح
1: تبين لك يعني أخلاقياته تبين لك شقد هو إنسان يعني سواء كان إنسان ذو قيم وأخلاق ونبيل او انسان يعني خلينا نقول مادي انا بدنا نقول انه هو ما عنده اخلاقيات نقول انسان مادي او تهم الماده اكثر من الاخلاقيات ففي يوم ما سلف شخص من يعني سين من الناس سلف عندي مبلغ من المال وانا قلت له اياها ككلمه قلت له عندك ما عندك الحل ليوم الدين
0: طبعا
1: انا لما اقول هذه الكلمه
0: من طيب اصلك
1: ومعناته اني طبعا انا ما اقول لك اياها ان انت خلاص فور جرانتد خدت مبلغ المال واختفيت ومع السلامه وكان الشيء لم يكن أنا قاعد أقول لك إياها أشيمك ولكن أنت عاد بينك وبين نفسك تقعد توزنها هذه ظروفها شنو كانت يمكن زين يمكن في اليوم اللي أنا سلفت لك فيه مبلغ المال كنت أنا محتاج يمكن أنا كنت فعلا بحاجة ماسة أن أنا يعني مبلغ ذي يمكن أبى أسوي ادخار شخصي مثلا ما تدري أنت ظروفي
0: صح
1: فمو معناته أن أنت تأخذ المبلغ خلاص هو قال لي ذي الكلمة لا خلاص أنا طبعا خلاص اعتبرتها صارغة لوجه الله ولكن عرفت معدن الشخص بعد هذا الموقف
0: صح يعني المواقف ساعات تجاوينا معادن الناس
1: طبعا وارجع في الطرف الثاني في بعد سين من الناس مع عبد الله لما يسألتك وآلاء سينة كأنه قاعد يبي يذلك ويحسسك ان انت يعني ارخص انسان في الدنيا يعني وصار قدامي

0: الله. يعني لما يجي واحد يستلف انا اولا ما اشهر فيه، ثانيا اعطيه ما احسسه بانكسار.
1: صح صح
0: حط نفسك مكانه، لا تكسر الانسان، لا تكسر النفس. يعني ما يجوز ان انت تكسر الانسان تحسسه ان انت لا، وكل ما تقابله في مكان تعطيه نظرة اللي
2: ها ترى ترى انا اللي سويت لك، انا اللي اعطيتك،
1: قاعد تاكل وتشرب،
2: تخيلي
1: وانت متسلف من عندي،
2: تخيلي والله والله في ناس.
0: ما هذه مع عبد الله، هذه مع عبد الله، وانا اللي انا ابي يعني كنت الطرفين ابي اتداخل عنهم. فانا اطلب من الشخص اللي يستلف لا تنسى صنائع المعروف، والشخص اللي يسلف اياك ان تكسر نفس انسان كان محتاج في يوم من الايام، لان الله قد يحطك فيه نفس الموقف اللي تعرض له.
1: أبو ريم يمكن شوي هذا الموضوع مختلف عن موضوع الحلقة، ولكن نقطة مهمة بعد، إن لما إنسان يطلبني الله سبحانه وتعالى سخر هذا الإنسان، هو سخرني له، والله يعني يضع قضاء حوائج بعض الناس عند بعض البشر عشان يأجرنا، عشان يعطينا هذا الأجر. فهذه ترى نعمة، نعمة لما أنا يطلبني إنسان من بد كل الناس. ولكن الموضوع هذا وايد شائك، وايد في أمور يتحول إلى استغلال أحيانا. نعم. يتحول إلى أمور كثيرة، فأتوقع هاي يبيلها حلقة بروحها.
2: لا لا بس أنا بعد كنت طلبتك أبو ريم عشان سمي. هي بس موجودة معنا حين ألاء سمى الله عدوك، كم مرة طلبتك
1: إنه
2: تسوين لي سلطة اللي أنت
1: تحبها؟ واي مسكينة والله من زمان. إيه والله اعترف أمام الملأ.
2: تخيل تخيل
0: في سلطات
2: يعني بوريم من سنة كم ألا؟
1: والله من زمان، والله ما أذكر أي سنة،
2: يمكن ثلاث
1: بس سنة. ولا مرة وفيت بالوعد،
2: ولا مرة،
1: لا لا
2: لا لا لا،
1: شهر رمضان
2: توفين بأشياء ثانية.
0: أم عبد الله،
2: نعم
0: أم عبد الله، بقول لك سر، أنا شفت فيديو حق آلاء،
2: إيه؟
0: أعتقد كانت مع طل يعني طلبة أو مع عيال،
2: ما ديت لهم سلطة،
0: حسيت منها أنها هي ست بيت، يعني تحسين أنها
2: لا لا هي ست بيت، ست بيت هي ست بيت ست بيت.
0: فأنا صراحة يعني يعني إذا جاتك السلطة مع عبد الله يعني خلي نكسر صغيرة
2: خلتيني صار لي ثلاث سنوات أطالب فيها
1: يا إن شاء الله. خلاص
2: محمد يا أبو ريم
1: لا خلاص ان شاء الله
2: اكثر من كذي اشتبي قد على الهواء.
1: يسلم راسك يا ام عبد الله، يسلم
2: الله. لكن الحق يقال،
1: لا ان شاء الله بدون توصيه، لا
2: الحق
1: لا
0: توصيك على ام عبد الله،
1: لا توصي
0: فانز ام عبد الله وفانز طبعا يا الله
1: ربي يسلمك.
2: لا من هالناحيه يا ابو ريم لا توصي الاء علي، لان هي وايد يعني الاء بغض النظر عن موضوع السلطه في ام وايد اشياء يعني تشهد لها، يعني تشهد مكانتي أنا عند آلاء
1: ربي
2: مثل ما أنت تعرف مكانتها عندي. بس آلاء صاحبة مواقف، يعني
1: خلاص
2: طيح وتشوفوا
1: خلاص خلاص
2: أقولك أنا يبتش عارفش
1: عارفش. شكرا يا أبو ريم وشكرا لسماع صوتك.
0: الله يحفظك يا آلاء، احنا شرفنا فيك.
1: الله يسلمك يا رب، وإن شاء الله دائما
0: دائما دائما تمتعنا ودائما تجيب لنا الشيء المميز والمواضيع الجميلة اللي تلامسنا. فأشكركم جميعا وما قصرتوا،
2: والله أنتوا اللي
0: أنا يعني شرفت بوجودك اليوم بالاستديو.
1: الله يسلمك، شرف مقدارك، احنا تشرفنا أكثر. ربي يسلمك،
0: الله يسلمك
2: يا مولانا. على صفك آلاء، على صفك
1: الحين بروح
2: خلص
1: أروح فايزة خلاص.
2: شفتي شوف بنات ال
1: والله
2: شوفي أشرون يعني شوف فاصل والله العظيم هذه الحلقة كان لازم تصور، كان لازم تكون مصورة، لأنها هي من إعداد بنات الإعلام.
3: يعني والله غيرها
2: أسبوع الجاي بعد
3: ولا بكرة؟ لا
2: لا باكر يوم مفتوح ضم مع نسرين معروف.
3: أوكي
2: أوكي يلا أوكي باي آلاء باي. 174 65 56.

ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم. ستار كافيه. ستار كافيه.

0: وقبل أن نرجع لموضوعنا أحب أقول لكم شغلة لازم أقولها. يعني من الأشياء اللي أنا وايد أحبها في ستار كافيه أن زميلاتي ربعي يعني صديقاتي الكلوز وزملائي بعد أحيانا يمرون علينا في الاستوديو وأحب دائما أشاركهم أجواء البرنامج خاصة إذا كان في موضوع خفيف شيء ظريف حتى لو كانت زيارتهم عفوية. يعني دائما هم يدخلون علي النهاي وباي ومع السلامة وشي بس إن أحب أشاركهم. اليوم آلاء طبعا آلاء مو بزميلتي آلاء صديقتي آلاء أختي مرت فناديتها وشاركت معنا في موضوعنا وشفت شلون تحول النقاش الى اجواء من يعني فيها ضحك وفيها فكاهه وهذه اللي احبه وايد في عملنا الاذاعي. العلاقه بين الزملاء ما تكون بس محصوره في اطار العمل وبس, يعني فيها روح حلوه الفه عفويه, يعني حتى هذه العفويه تنعكس على مستمعينا بعد. ففعلا اعتز بزميلاتي وزملائي واستانس بوجودهم معي في الاستوديو لان هالزيارات البسيطه اكيد تضيف لي البرنامج ستار كافيه نكهه مختلفه. فشكرا آلاء على هذه الطله العفويه. والحين نرجع لموضوعنا, ومن ضمن الاعداد هناك انواع للمتسلفين. واحد من هالنوع هو المتسلف المختفي, اوكي, وفي نوع ثاني المتسلف اللي يرجع القطعة بحالة ثانية, وفي نوع المتسلف اللي يعتبر أغراضك أغراضه. أنت من أي نوع؟ ناخذ اتصال. ألو ألو ألو ألو
1: أبو خير.
0: أهلا وسهلا, مساء النور والسرور.
1: شلونك أبو شلون الأهل طيبين؟
0: الحمد لله بخير. منو معانا؟
1: مهندس سمير كواري.
0: حياك الله المهندس سمير, شلونك شخبارك من زمان عنك؟
1: والله من زمان. أنا أسمع أنا أتعن أطع من العمل في توقيتكم بداية البرنامج. أنا أستانس على برنامجكم.
0: تسلم إن شاء الله, دوم نقدم اللي يليق فيكم.
1: والله إحنا نشرف بك والجماعة فريق مارس كلهم.
0: تسلم تسلم يا المهندس سمير.
1: وحيي بناتنا سارة ومريم.

0: اللي هزني في الموضوع يا شيخة
1: أي شيخ من رباك
0: قيمتك الطيبة لما قلت لهم أن بس مو بس قضية أن أنتم يعني مستقبل أنتم مستقبل أمة والوطن أنتم إحنا نوظفكم ويانا
1: الله والله أنا أتمنى يكونوا معي
0: كلمتك اللي قلتيها أنا هزتني وايد
1: اللي هي
0: أن أنتم صف الثاني لم تكون الأول
1: أكيد
0: في إذاعتنا في تلفزيوننا البحرين
1: ما في شك
0: يعني هذه الشيخة كلامها يمكن كلمتين بس وايد مؤثرة وايد عميقة في معناها إذا بتحللين الكلمتين اللي قلتيهم فإحنا هذه كلمتك يجب أن تكون نبراس حق كل من يحمل المنصب ويحمل في يد التوظيف إنه يعتني بالمواطن البحريني الأصيل محب لوطنه محب لحكومته محب لشعبه فهذه هي أنا عندي هو ده الموضوع الأساسي في كلمتين تفضلت وقلتيهم
1: الله الله يسلمك وخليكم مشكور على أن أنت انتبهت لكلامي وعلقت عليه
0: الشيخة بنيتني سارة مريم اسمحي لي أم عبد الله
1: تفضل
0: ترى أنتو درست الإعلام إعلام دو وجهين الإعلام ممكن أن أنت تقلب الحق باطل ممكن تكذب الباطل بالحق بس كونوا أمانة عندكم أمامكم رب العالمين وأنتوا عيالنا بناتنا ونتشرف أن عندكم أستاذة كبيرة اسمها أم عبد الله أم عبد الله يا بناتنا ترى هذه إعلامية أبا عن جد وليست إعلامية حين تشابه ترى لهم باع طويل في الإعلام وأنا القضية السلف ما سلف هذه مشكلة شيخة عظيمة عود احنا نعاني منها اليوم انا اعطيتك مثال بسيط احنا لما نأجر مبنى وشقق والله يا شيخة نقدر ظروف المواطن اللي بيسكن عندنا بأجر انا من نوع كثير نقدرهم نحترمهم يعني اليوم اللي ما عنده ربية احنا نعطيه ربية من اخواننا فهذه يعني هذه اليوم شيخة انا قادر اللي تفضلتي بي انت يمكن باشا ترى ما تقدر نفس ذي اللي انت اللي تشوف الشارع الذل على 100 فل هو نفس هذه اليوم انه هو يقدر يذلك بالشارع وامام الناس
1: وان شاء الله ما نوصل لهالدرجة يا مهندس سمير يعني عرفت
0: لا لا لا, لا ما
1: احنا نبي نساعد بعضنا البعض نكون سند وظهر حق بعضنا البعض
0: نعم الشيخ ام عبد الله انا متخرج جامعة بحرين مهندس مدنية الشيخ ترى ام عبد الله بس نقطة غير الموضوع ترى يا بناتنا سارة ومريم ترى جامعة البحرين
1: ايوه
0: كانت قبل كلية الخليج للتكنولوجيا
1: اوكي
0: كنت انا احد دارسين فيه كانت في مدينة عيسى
1: صح انت سنة كم
0: عبد الله
1: سنة كم اعترف
0: ثمانية وسبعين يا عبد الله
1: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله
0: 78 احنا درسنا فيها بس كان موجود دبلوم الهندسة بس
1: اي
0: عقب الحمد لله لما بلادنا ازدهرت وكل شيء خير تحولت من كلية الى جامعة اللي الحين في الصخير
1: صح انا لحقت على الاثنين على الجامعة في المدينة وكنت اروح الصخير بعد حق كم من مادة
0: اي صادق صح تروحين حق والله الحمد لله الحمد لله والله يا ام عبد الله الله يوفقكم ويسر اموركم ويسر بناتنا ويسر بلادنا الحمد لله خير وامان مدام عندنا الله يحفظه جلالة الملك ولي عهد الامين حكومتنا الرشيده وهالشعب الطيب المضياف المحترم لذلك احنا بلادنا الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين مشكور مهندس سمير على هالمداخلة الحلوة والراقية منك وبما ان حلقتنا اليوم مستمعينا يعني مثل ما قلت لكم حلقتنا من اعداد متدربات جميلات مريم قبيل وسارة الصباحي من جامعة البحرين انا بعد احب استغل يعني هاي الفرصة وانتهز هذه الفرصة واتكلم عن هذا الصرح الاكاديمي يعني الوطني اللي نعتز فيه ونفتخر فيه جامعة البحرين يعني مو مجرد مؤسسة تعليمية تعطي شهادات لا هي من المؤسسات الوطنية اللي ساهمت يعني على مدى سنوات طويلة يعني أعدت وأهلت أجيال من الكفاءات البحرينية اللي نشوف بصماتها ما شاء الله اليوم في مختلف القطاعات وحتى المجالات الجميل

0: ندور جامعة البحرين ما يتوقف مثلا في القاعات الدراسية، لكن يمتد حتى للميدان، وهذا احنا نشوف يعني من خلال إتاحة الفرصة للطلبة انهم يطبقون اللي تعلموه ويكتسبون الخبرة ويكتشفون قدراتهم وحتى مواهبهم. اليوم يعني من خلال تجربة مريم وسارة معانا في ستار كافيه نشوف أهمية هذه التكامل، التكامل بين التعليم الأكاديمي وأيضا التدريب العملي. أنا حقيقة يعني أؤمن أن الاستثمار الحقيقي في شباب البحرين يبتدي من أول شيء أن احنا نثق في قدراتهم ونعطيهم هذه المساحة والفرصة أنهم يجربون، جربوا عشان احنا بعد نشوفكم نشوف ابداعكم، عشان هم يثبتون ايضا وجودهم. فكل التقدير لجامعة البحرين ولاعضاء هيئتها الاكاديمية، لكل من ساهم وقاعد يساهم في اعداد جيل بحريني مؤهل وطموح. واتمنى ان احنا نشوف دائما المزيد من طلبة جامعة البحرين في مؤسستنا الاعلامية، لان المواهب يعني البحرينية تستحق طبعا الفرصة وتستحق ان احنا نؤمن فيها ونساندها. وناخذ اتصال. ألو، احنا نرجع حين يعني تعرفون احنا برنامجنا جد ويعني ساعة لي يعني ضحك ولعب وجد
1: جد وحب.
0: بالضبط.
1: مساء الخير.
0: مساء النور أم ياسف.
1: كيف أخبارك هالدولة؟
0: أنا زينة، جاهزة حق باكر
1: إن شاء الله.
0: أوكي، برزوا روحكم، جهزوا روحكم، ترى حتى أنتوا تقدرون تسألونا أسئلة باكر.
1: وشفتي اللي طرشت لك على الخط من كم يوم؟
0: لا
1: ما علقتي عليه. لا عم
0: يصير تقولين لي ولا ما يصير؟
1: اللي شقشق الشوق شوق
0: حلف. اي جبتها صح ذكرتيني. والله بقول لكم شيء يعني على هالطاري، ان اللي طرش لي ساعات مسجات في الدايركت والله العظيم اول شيء سامحوني على التاخير. انا من النوع اللي متى ما يعني حصلت الفرصه ارد على الجميع، أرد على الجميع اللي أشوف إنه مثلا والله ناس عندهم سؤال، ناس عندهم تعليق حلو، أرد على الجميع. اللي ما رديت عليه لحد الحين والله سامحوني، ترى يعني أول شيء
1: تقرأ، هي مو ما تقرأ بدافع عنك، تقرأ بس ما تعلق
0: والله صدق. لازم يعني أحيانا أعلق وأحيانا ما أعلق، يعني يعتمد يا أم ياسف، يعتمد على التعليق على التعليق. ولله الحمد، ولله الحمد، ربي لك الحمد. يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله أن من فتحت هذه المنصة اللي هي الإنستغرام إلى اليوم الحمد لله رب العالمين. أقدر كل من يتابعني وكل من يتابعني من الناس الزينة المحترمة اللي ما تقول إلا الزين، ولله الحمد.
1: هاي دليل محبتنا لك.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أم ياسف، أم ياسف.
1: نعم عمري.
0: بقول لك نعم الله عليك، في ثلاثة أنواع من اللي يتسلفون. فلنفترض إن أنت بتسلفين. نفترض إن أنت واحدة يعني من المتسلفين دلين. بتكونين من أي نوع يا ترى؟ هل بتكونين اللي يتسلف ويختفي، ولا اللي يتسلف ويرجع القطعة بحالة يرثى لها، ولا اللي يتسلف ويعتبر أغراضك أغراضه؟
1: الثالث اللي يعتبر أغراضهم أقراضي. وأخاف، هدى تعرفين شنو أخاف؟ أخاف
0: أيه؟
1: ومعنى أنا من النوع اللي ما تسلف وايد إلا إذا كلش يعني آخر مرة يعني كانت مناسبة تشكش بوم يعني بسرعة كذي، فخذيت فستان من عند رفيجتي.
0: خذيتي فستان من عند رفيجتك فايزل؟
1: أوكي. طول الوقت أنا خايفة حتى مرافعة
0: من عليها. ليش خايفة؟
1: ما أدري ما أعرف.
0: إذن طالما إن في ناس، شوفي أول شيء أنت مع مبدأ أن الواحد يسلف ثياب أشياء خاصة،
1: مو حق كل من يعني، هو ده ترى يعني يعتمد عن من حق من.
0: أوكي. وإذا تعطين وإذا تقول أنا بعطي، ليش تخافين؟
1: ما أعرف
0: ليش تخافين ترجعها مغتربة مثلا، تخافين؟
1: أقول لك هو يعتمد من شخص لشخص.
0: أوكي.
1: أنا ياما أنا عطيت وسويت وما حصل.
0: ما علي، لا تنتظرين، شوفي
1: لا ما عطي.
0: شوفي العطاء وايد حلو، أم يساف وإياتش إنش لما تعطين
1: ماراثونية ترى ما أعطي لا إذا ياتني ماراثوني بعد أعطي ترى
0: بالعكس عطي ترى هذه من طيب أصلك وكرم أخلاقك مهما يكون الرد على هذه العطاء صج إحنا ساعات العطاء بشكل عام الحين ها

0: نطلع شوية من الموضوع ونرجع له. العطاء بشكل عام لما الواحد يعطي من قلب فهذه دليل على أن أنت هو يحمل لك معزة كبيرة أو أنت قدرك عنده كبير، صح ولا لا؟
1: صح.
0: إنزين هذه واحد. أحيانا إحنا كبشر وايد عندنا سقف التوقعات يكون شوي عالي، فننتظر أن نقول إحنا عطينا
1: من الطرف الثاني إيه؟
0: فننتظر الطرف الثاني يعطينا عاد شنو نوع العطاء اللي تبينه سمي مسمياتك. أوكي. لما ما يبادر الشخص الآخر أو ما يعطي بنفس القدر اللي أنت عطيتي فيه تبتدين هني تزعلين تتكدرين تكتئبين وهالأشياء اللي تصيدنا. الآن أنا أقول عشان الواحد يرتاح، أوكي إحنا عطينا من حب من تقدير من معزة، أوكي خلاص والله الشخص الآخر قدر كان بها ولله الحمد بنستانس وبنقول الله الحمد لله.
1: بس أنا ما أشوفها من ذي المنظور.
0: إشلون؟
1: زيادة يعني أشوفها أنه أقول أن ذي الشخص الله طرشنا طرش علي
0: أي؟
1: عشان شنو؟ عشان أنا أحصل الأجر.
0: الحمد لله بعد الحمد لله الحمد لله
1: يعني الله حط ذي الشخص حطني في بول ذي الشخص عشان شايلي أنا مو بلا.
0: وشوفي الشخص ما لجا لك في الأخير حتى لو كان شخص مبتعد ولا أحد من يعني مبتعد عنك، أوكي ما لجا لك إلا هو عارف ترى أصلك ها ومعدنك
1: بالضبط.
0: إيه يعني ساعات إحنا نشوف في ناس بعاد عنا واحدة من زمان لكن يوم طاحت اختارتك أنتي
1: لأني بكون سند لها وبوقف
0: لأنها معها. تدري لأنها تدري عرفتي إيه. فإحنا حين هاي سالفة اللي أوه ما سأل عني صار له ثلاثة أيام ثلاثة أشهر ثلاثة سنين وعقب لا لا لا لا
1: الحين صارت لا لا لا
0: يا أم يساف الدنيا صارت تلاهي صج. إحنا نعتب على الناس اللي نحبهم ونبيهم فعلا يتواصلون معنا بس بعدين تقولين والله إذا رجع عقب هاي المدة ترى أنت عزيزة وغالية صج. احنا نبي نسمع صوتهم نبي يتواصلوا معنا على طول. والله في ربع اليوم انا اشوف موضوع اليوم او امس شي في التلفزيون شي وانا جايه الشغل فاتحه التلفزيون فاشوف القنوات شنو عندهم شنو المواضيع يتكلمون عن ما ادري ما اعرف اي قناه يتكلمون عن ربع الدراسه اللي هم وينهم اللي لازمونا في سنين طويله. انا عندي صديقه يا ريت هي تسمعني الحين والحمد لله ان لقيتها عقب سنوات طويله بحثت عنها بحثت عنها يا ام يساف ما تخيلين دورت عنها سالت عنها هي مو هي في مصر مو بهني اوكي لكن من كثر ما هي كانت قريبه مني وعقب ايام الجامعه وشي وهي راحت بلادها وانا تميت هني لكن ما وقفت ابحث عنها الانسانه الى حد ما انسان عزيز ساعدني في لقائها في مصر فلسنين فالبعد هذه ما أثرت على قدرها وقيمتها عندي
1: مثلا من السنين أنا ورفيشتي اتفقنا إن إحنا بنطلع اليهال وحزتها كمان عندي يسر وأختي اللي أكبر منها
0: نعم.
1: اللي أصغر منا
0: نعم
1: إحنا بنطلع بنودي اليهال يلعبون
0: أيوة
1: هودا استرت أربع سنوات اول اتصال يوني ها جاهزه نطلع المكالمه
0: شفتي إيه؟ لان هي ما اعتبرت النهاية
1: طلعنا انا ويا الساف وخواتف
0: الله الله والله حلو والله حلو يكفي يعني ان هي لما شالت لك التلفون ما قعدت الا انت اتصلتي ولا انت وينك لا اعتبرتك شافتك امس
1: يعني تخيلي كان ولا هالاربع السنين دي مرت نهائيا ولا كأنه
0: هاي برحب بلا موضوع ثاني صح طلعنا
1: يا هدى والله
0: أحن بنات الجامعة بيقولون ايش فيها طلعت عن الموضوع
1: لا لا لا بنرجع
0: نرجع فأنت تخافين يا مياساف انك انت تعطين لك تخافين
1: اي اخاف
0: اوكي خلاص
1: اخاف على الشيء اللي انا عطيته لا اخاف الشيء اللي انا خذيته منهم
0: اوكي تخافين من نفسك يعني مو بالاشخاص اللي تسلفوا منك
1: لا أوكي. عادي أنا ما أخاف على الشيء اللي بيطلع هدى بس أخاف الشيء اللي أنا مثلاً أنا
0: اللي أنت بتاخذينه أوكي فهمتك
1: اللي أنا باخذه أخاف عليه
0: فهمتك أم يساف
1: عيوني
0: تسلم عيونك وعيونك سالمة يا شيخة باكر إن شاء الله شو اسمه باكر برنامجنا
1: السعر الظهيرة
0: صح هذه أنت أطلقتي على بشوى ستار الظهيرة باشر بما أن إحنا ضم مع نسري معروف صديقتي وأختي الإعلامية طبعا من حكم بكرة تسألونا أي سؤال بس مو بأي سؤال بعد في نفس الوقت
1: إن شاء الله
0: أوكي
1: حبيها عشان باشر بقول لك سمعيها
0: أوكي هذه لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا.

0: القبلية حفظتها وهي وهي أوكي
1: أبيك تحفظين
0: لا لا لا أوكي يلا باي يا يوسف مع السلامة يا حليلات مستمعيني والله والله ما شاء الله عليكم.

0: ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم. ستار كافيه.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ستار كافيه ومستمرين معاكم في موضوعنا اليوم، استلف لتملك. موضوع يمكن عنوانه فيه شوية من الطرافة، لكن يعني كل ما نتعمق فيه نكتشف أنه يفتح لنا باب للكلام عن طبيعة علاقاتنا بالآخرين، وعن الحدود اللي نحطها في تعاملاتنا، وحتى عن المواقف اللي أحيانا نسكت عنها حفاظا طبعا على مشاعر غيرنا. خلوني أسألكم سؤال مختلف شوي، فكروا فيه إلى أن نطلع فاصل لأذان العصر ونرجع نتواصل معكم من جديد. هل في شخص في حياتكم إذا طلب منكم أي غرض ما تقدرون تقولون لا، حتى لو أنتم مو بحابين تعطونا هذه الغرض؟ Again، هل في شخص في حياتكم إذا طلب منكم أي غرض ما تقدرون تقولون لا حتى لو أنتم مو حابين تعطونا؟ وليش؟ وليش أحيانا نخاف من زعل الآخرين أكثر من حرصنا على راحتنا وأغراضنا؟ ليش؟ والسؤال الأهم، هل الشخص اللي يزعل لأنك رفضت تسلفه هالشيء من حق أصلا يزعل ولا لا؟ أبي أسمع آراءكم، خصوصا اللي مر بمواقف من هذه النوع، لأن اليوم مو بس بنتكلم عن الأغراض اللي ما ترجع، بنتكلم أيضا عن الذوق والاحترام والحدود بين الناس. فواحد 1-7-4-5-2-5-2-6 أنتظر اتصالاتكم بعد الفاصل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: وقرأ، تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه. ستار كافيه، ستار كافيه على بحرين اف ام 92.3. ستار كافيه، ستار كافيه.
2: رجعنا نتواصل معاكم قبل أن نختم معاكم حلقتنا اليوم اللي كانت تحت عنوان استلف لتملك، وحلقة من إعداد بنات جامعة البحرين المتدربات مريم قبيل وسارة الصباحي. تدرون شنو الحلو في موضوعنا اليوم استلف لتملك؟ إنه يعني من المواضيع اللي نعتقد في البداية أنها وايد بسيطة ويمكن ما تستحق أن يعني أن احنا نناقشها بهذه الطريقة، لكن من خلال مشاركتكم اكتشفنا أن وراها مواقف وتصرفات تكشف لنا وايد أشياء عن طبيعة تعاملنا مع بعضنا البعض. احنا اليوم ما نتكلم عن قيمة الغرض اللي احنا نتسلفه سواء كان يعني غالي ولا حتى بسيط، لكن احنا نتكلم عن قيمة وايد أكبر وهي احترام حقوق الآخرين. أحيانا اللي ضايقنا مو أن الشخص ما رجع الغرض اللي أخذ منه ولا تسلفه، قد ما يضايقنا أنه ما اهتم أنه هو يرجعه أو تعامل معاه وكأنه هذا الشيء اللي أخذ مني حقه، وفي المقابل مو بكل شخص يطالب بغرضه بخيل ومو كل شخص يرفض أحيانا أنه يسلف أحد تاني أنه ممكن يكون أناني، لأن الكرم شيء واحترام خصوصية الآخرين شيء ثاني وممتلكاتهم بعد شيء ثاني، والاثنين ما يتعارضون مع بعض. أعتقد أن أجمل العلاقات هي اللي ما يحتاج فيها نستحي أن احنا نطالب فيها عن حقنا ولا نخاف أن الطرف الثاني يزعل منا مثلا لمجرد أن احنا قلنا له والله ممكن مثلا ترجع الشيء اللي انت خدته اللي لي يخصني. أوكي، فبهذه يعني النقاط اللي ذكرناها نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من ستار كافيه، واللي كان عنوانها استلف لي تملك، حلقة فيها مواقف ضحكنا وناقشنا نقاشات جميلة، والأجمل فيها مشاركتكم اللي دائما تعطون من خلالها الموضوع أبعاد وأفكار حتى جديدة. قبل أودعكم أحب أرجع وأوجه تحية خاصة للمتدربات من جامعة البحرين مريم قبيل وسارة الصباحي اللي كان لهم يعني أو صار عندهم مجال أنهم فعلا يعني يعدون مثل هذه الحلقة إعداد كامل، وأقول لهم كل فكرة يا مريم ويا سارة كل فكرة ترى تبدأ بخطوة

وكل تجربة بتضيف لكم شيء جديد. وأتمنى أن تجربتكم في ستار كافيه تكون من التجارب اللي تفتخرون فيها وتفتح لكم أبواب أوسع إن شاء الله في مشواركم الإعلامي. كل الشكر أيضا لآلاء صديقتي آلاء على أنها شاركت بعفوية حلوة يعني أضافت للحلقة روح من المرح. وشكرا لكم أنتم مستمعين على حضوركم الدائم ومشاركتكم اللي دائما نعتز فيها. وأختم معاكم فكرة بسيطة، مو بكل شيء نقدر نستلفه نقدر نمتلكه، وبعض الأشياء قيمتها مو في ثمنها ترى، وإنما في احترامنا لأصحابها. كنت معاكم في التقديم اليوم هدى درويش، وكانت معاكم من الإخراج فايزة عبدو. إلى اللقاء بكرة إن شاء الله في ستار لا شو اسمه الباشر شو اسمها الحلقة ستار ستار الظهيرة. أوكي اليوم المفتوح حلقة الويكند، حلقة الخميس الوينيس بتتغير يعني بما أن احنا نضم أنا ونسرين إن شاء الله. نسرين طبعا الإعلامية زميلتنا نسرين معروف نضم، جربناها مرة وقلنا ليش ما نكررها. فأم يساف المستمع اختارت أن يكون عنوان الحلقة ستار الظهيرة بما أن ستار كافيه ومشوار الظهيرة، فسميناه ستار الظهيرة. نطرنا في هذه الحلقة المفتوحة بكرة يوم الخميس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك. مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت.

0: الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا وين قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك احنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: بحرين اف ام على هواك.

0: عمرك وبلسانك عتاب، وقال لك حان الفراق، وقلت لها يستراق،
1: وقلت لها يستراق. بحرين.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية.

0: ندي الكف وافيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء

تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى. تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية. تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة. تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: ساعة على هواك.
1: ساعة على هواك. جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

0: على بحرين اف ام 93.3 تكتمل معاكم مسيرة البرامج الإذاعية اللي يقدمونها الزملاء، وندخل معاكم في برنامجكم اللي يحبكم وتحبونه البسيط الخفيف اللي يعتمد على الأهداءات والطلبات والأغاني في مشواركم اليومي على 1-7-4-4-5-6. نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6.
1: ساعة على هواك.
0: اللي في بالك من الأغاني عندك، وإحنا عندنا الأخبار وعندنا التعليق على الأغاني، ونعطيك مجموعة من الحصريات. الحصريات تعتمد على المتصلين وين بوجهونا، بتوجهنا الكويت بنروح معاك بكل حب، ونعطيك مجموعة من التعليقات والقصص والأخبار الفنية، بترجعنا حق البحرين، بنعطيك عن المهرجانات اللي عندنا وأيضا الإبداعات في الصالة الثقافية. تكلم على الأغاني، تكلم على الكلمات، وتتكلم عن الألحان. أكيد عندنا اليوم لكم مجموعة من الأخبار، والأحلى في البرنامج أن نسمع أصواتكم على 1-7-4-4-5-6 من داخل البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6.
2: ساعة على هواك.
0: تبي تعبر عن الشوق، ولا تبي تعبر عن الحنين، ولا تبي تعبر عن الغياب، كلها في كلمة واحدة يقدمها لنا عبد العزيز اللويس. مساء الخير يا عبد العزيز، وواحشنا وايد، وواحش هل البحرين، ونقول لك احنا نترياك بكل حب وبكل شوق يا عبد العزيز.

0: عبد العزيز لويس، مساء الخير من إذاعة البحرين، نحبك ونعزك ونقدرك. على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. ناخذ الاتصال. ألو مرحبا، مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وحياك الله.
1: هلا والله،
0: أنت على الهواء الحين، سلم شاء الله.
1: هلا أخوي، وأنا شلونك؟
0: طيب وبخير، أنت شلونك؟
1: الحمد لله بخير الله يسلمك.
0: أنت عرف على الاسم الكريم فاضلا وليس أمرا.
1: معاك عذبة.
0: عذبة؟
1: إيه.
0: حياك الله يا عذبة.
1: الله يحييك.
0: إيش حابة تسمعيني يا عذبة اليوم؟
1: والله كلمت الكنترول، خبرتهم بقيت أسمع أغنية بمناسبة عيد ميلاد الليلة إنه يعني عيد ميلادي
0: اليوم. تاريخ 14 ولا تاريخ 15؟
1: تاريخ
0: 15. ما شاء الله، محتفلة اليوم معانا في إذاعة البحرين.
1: اي والله،
0: العمر كله يا عذبة على العز والطاعة. الله يحقق طموحاتك ويناولك أمانيك ويستر

0: دربك ويسرنا الناس الطيبة
1: وياك يا رب.
0: الله يسعدك يا عذبة.
1: الله يسلمك وخليك.
0: كل عام وانت بخير ومثل ما تقول فايزة. هابي بيرثدي.
1: شكرا.
0: عفوا.

0: عاد من تمنى لك الخير والتوفيق وكل عام وانت بخير. من أثير إذاعة بحرين في أم 93.3 نتوقف معاكم للفترة الدينية وراجعين معاكم.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبيه يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة. ترى ما نكذب.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. احنا معاكم وساعتنا على هواكم وتكمل وتحلى أكثر بمشاركاتكم على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين. وحق مستمعينا الكرام إلى أينما يصل هذا الأثير، حياكم الله على 1-7-4-4-5-6 وقبلها فتح الخط 0-2-9-7-3. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرجة المبدعة فايزة عبدو وزميلاتنا المتدربة من جامعة البحرين سارة الصباحية. أهلا وسهلا وحياكم الله. ساعتنا اللي تأخذكم من خلال مشوار السيارة ومشوار الدرب. اللي حاب يسمعنا إذا نزل من مشواره من خلال أبليكيشن بي اتش تي في أند راديو، نازلة من أي تلفون عندك سلمك الله فضلا وليس أمرا طبعا، وكمل معانا الساعة اللي على هواك، وكمل معانا جملة من الأخبار وجملة من الاتصالات وجملة من الأغاني وجملة من الهداءات. هالبرنامج مستمعين الكرام برنامج جدا بسيط، برنامج قائم على تواصلكم معانا وهداءاتكم وطلباتكم. نقول حق أصدقاء ساعة على هواك يا هلا ومرحبا وحياكم الله على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-2-9-7-3-1-7-4-4-5-1-7-4-4-5-6. الأخبار الفنية مستمعين الكرام، أصالة تستعد لإطلاق أغنية سودانية جديدة. أغنية سودانية جديدة تجمع الفنانة أصالة بالفنان عصام ساتي من كلمات وألحان هذا الفنان السعودي وإنتاج مين؟ شام الذهبي. تعرفون مين شام الذهبي؟ شام الذهبي هي بنت الفنانة أصالة. تستعد لإطلاق هذا العمل والأغنية بالتعاون مع الفنان السعودي، الفنان السوداني عفوا، من خلال أغنية راح تنزل في الأيام المقبلة. اللي نعرفه أن في شهر أكتوبر، يعني الحين تناصفنا الشهر، انتري الفنانة أصالة وانتري التمازج الثقافي. أمس كنا نتكلم عن حفلة بتكون يوم الخميس بين الفنان البحريني محمد الفكري البكري وأيضا الفنانة الصينية الدكتورة تشو، فنتكلم عن التمازج الفني الثقافي. التمازج الفني الثقافي كنت أمس أفكر في هالكلام، أقول سبحان الله الأغنية تجربنا من بعض، الأغنية تلغي المسافات، الحدود، الجغرافيا، الأغنية تعرفنا على مصطلحات جديدة.

في بلدة معينة. لذلك احنا كلنا بانتظار هذا العمل اللي يجمع الفنانة أصالة بالفنان السوداني عصام.

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير على 1-7-4-4-5-6. نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6.

0: انتصف الوقت في برنامج ساعة على هواك، والباقي نص ساعة وإحنا معاكم وساعتنا على هواكم، والرتم زاد وعلى لأن فايزة عبد وسارة الصباح يقولون لكم خلكم على السمع، ومع أغانيكم وهداءاتكم وطلباتكم الحلقة لها رتم مختلف، ولكن مع الأخبار اللي عندنا والحصريات نقول لكم ثبت الموجة على بحرين اف ام.
1: ساعة على هواك
0: صال وذوق جديد وهداء. مرحبا مساء الخير.
2: يا هلا يا مساء النور، يا هلا اخوي، شلونك؟
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
2: معك ام ريم، بقيت اهدي بنتي ريم بمناسبه تخرجها باذن الله من الجامعه.
0: ما شاء الله.
2: اي بكره ان شاء الله الحفله، واتمنى لها كل الخير يا رب.
0: هي تسمعنا سلامك يا الله.
2: نعم
0: الحين تسمعنا
2: البنت. إن شاء الله تسمعك. إن شاء الله.
0: قولي لها كلمة وإحنا بنقول لها كلمة يا مريم. الأثير كله تحت أمرك، سمي وتفضلي.
2: تسلم أخوي، يا رب الله يسر أمرها إن شاء الله، ورب يفتح عليها أبواب الخير والرزق يا رب، ويسر أمرها إن شاء الله، ويبلغني فيها وفي أخوانها يا رب.
0: إن شاء الله
2: الله يسعدها إن شاء الله دوم.
0: وياك والسامعين يا مريم. مشكورة مشكورة، سلمك الله.
2: تشكر أخوي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك وسلمك. ريم سمعتي أمك متواصلة مع إذاعة بحرين في أم 93.3، بلا أي شك أن مشاعر الأم تجاه البنت مكنونة داخل الصدر، ولكن أم ريم هالفرحة اللي تمثلها وتمثل بنتها وتمثل العائلة الكريمة حبت تنقلها لك يا ريم أمام الملأ وجدام الناس. اندل على شنو؟ دل على الوالدة فخورة فيك، دل على الوالدة دايما معاك وتسندك وتسعدك، دل على الوالدة انها معاك في خطوات النجاح، وانها التخرج بداية مرحلة تأسيس لنجاحات قادمة. اللي نقوله لك يا ريم ان اليوم تخرجتي او بتخرجين بكرة وبتستانسين وبتفرحين مع هلك وناسك وربعك، ومن بعدها تبتدي مرحلة جديدة. بين قوسين احنا شباب ما راح نقتل المتعة، بكرة استانسوا في حفل التخرج، ولكن عقبها بفترة تقعدون وترتبون أموركم، لأن البحرين تحتاجكم، تحتاج شبابها وبناتها يوقفون معاها ويساندونها ويرفعون اسمها وراسها وعلمها. وين؟ في البحرين، خارج البحرين. كل عام وانت بخير يا ريم. مو كل عام وانت بخير عشان يوم ميلادك، لا، كل عام وانت بخير بهذه المناسبة، لأن دعانا لك بالخير ما يرتبط في أي مناسبة، يرتبط فينا كبحرينيين نحب الخير حق كل الناس.

ريم نقول لك مبروك وبالسعادة، والله ييسر أمرك ويتمم أمورك كلها بالخير، وإن شاء الله أنت وربعك بكرة يكون حفل تخرج سعيد، وأنا أرد وعيد أقول كل عام وأنتوا بخير إن شاء الله، ويصير تاريخ 15/10 ذكرى سنوية حق تيمعكم. إحنا يعني شباب أغلبيتهم سواء يعني خريجي جامعات ولا كليات معينة، في يوم تخرجهم يحفظونه ويلتقون كل سنة ويصورون صورة وتكبر هذه الصورة. أنا عندي صديق ما شاء الله يعني هم يسوون الغابقة السنوية عاد في رمضان، تقريبا صار لهم 9 سنوات هم خريجين قبل 9 سنوات وما زالوا يلتقون. الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، والله يديم علينا وعليكم دروب الخير والتميز والنجاحات حق أهالينا وناسنا، وبالمقام الأول ديرتنا.

0: متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج ساعة على هواك، ونستقبل الاتصالات والإهداءات على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6.
1: ساعة على هواك على بحرين اف ام.
0: ترى الفنانين مستمعين الكرام عندهم طرق ترويج مختلفة لأغانيهم عشان يوصلونها لفئة أكبر من المتابعين، من خلال شنو؟ استخدام مواهبهم واستخدام إبداعهم. هذا الشيء ما حد يختلف عليه، وحق مشروع للفنانين وللفنانات أيضا. لذلك الفنان محمد رمضان عنده أغنية اسمها نمبر 1 مش نمبر 2. هذه الأغنية بدأ يروج لها أكثر في منصات التواصل الاجتماعي، لأن عنده مسلسل جديد اسمه مسلسل عشماوي. وبالتالي الفنان محمد رمضان هو فنان مبدع بما تحمله الكلمة من معنى، في جانب الحضور المميز في عالم الغنى والحضور المميز في عالم التمثيل. لذلك هذه الأساليب اللي يستخدمونها مجموعة من الفنانين حق مشروع، وعندنا نموذج خليجي يستخدم الفن كرسالة في حضوره ومسرحياته ومسلسلاته، ويستخدم الفن كرسالة في أغانيه والحانة. أنا أقصد الفنان خالد مظفر. لذلك إحنا عندنا اليوم نموذجين، نموذج خليجي ونموذج عربي. نمبر 1 مش نمبر 2.

0: بتواصلكم ومشاركاتكم على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. عندنا اتصال فايزة. بيتصل؟ ألو مرحبا، مساء الخير.
1: مساء الخيرات والليرات والفرح والمسرات، يسعد لي مساك الحبيب بوسعيد أنت وكل المبدعين اللي وياك، وتحية حق أحلى برنامج ويلكم بك، وحق مذيع حقكم أنتوا يا مذيعين بحرين اف ام، وحق متابعين ساعة لهواك.
0: يا هلا ومرحبا، من طول الغيبات عنده سوالف وعنده أغاني. الله يا الدنيا يا ابن راشد، الله
1: من اللي تعاني من طول الغيبات يا بسعيد،
0: غيروك الناس. الله يا
1: المشكلة ما لحقنا على اللي راح ماليزيا،
0: موجود في حساب إذاعة البحرين.
1: نعم أنا ترى بسعيد أمانة طالع من المكتب، بس كنت أبدل رايح التمرين وقلت ببطل الإذاعة، ولا صوت الحبيب بس إيه قلتها سوت صارت.
0: إي والله رجعنا ورجع البرنامج على طول.
1: نعم نعم، نحن ننتظر هالرجعة الحلوة.
0: ساعة المباركة والله يا ابن راشد، ترافقتكم هاليومين أنت والرابع والله، حتى ايه والله عندنا سارة من جامعة البحرين ما شافت.
1: نعم
0: ليحن ما شافت البرنامج، احنا ما قلنا لها شيء على البرنامج، هي بتشوف مع الأيام.
1: ها زين، الله يوفقها إن شاء الله، وكل اللي في الجامعات اللي ياخذون تريننج او كورس تمرين في اي منطقه في اي هيئه في مجالهم،
0: بس الله يوفقنا ويوفقهم ان شاء الله. يا حبيبنا والله يا ابو راشد، اليوم وين الوجهه؟
1: الوجهه اليوم مع الجبل حسين الجسمي.
0: عجيب،
1: وبقول سيدي اول شيء الترتيب من الاستاذه ساره حاليا، فهي اللي على ذوقها وذوق الناس اللي معاها، والإهداء لك وحق كل اللي معاك في هالإذاعة الطيبة، حق لستة بن راشد وحق معرسنا خليل، وحق كل من يحب يسمع إبداعات الفنان حسين الجسمي، والسلام ختام يا أبو سعيد.
0: شكرا لك يا بن راشد، نتمنى لك درب السلامة وتمرين جدا موفق، مثل ما يقولون شد على الباية بن راشد.

0: زاد على هوا.
1: شكرا بالراشد على اختيار الفنان الحبيب والعزيز على قلوب البحرينيين الفنان حسين الجسمي. تحية حب وتقدير وامتنان ومعزة تجمعنا اليوم كشعبين محبين وشعبين يحبون قياداتهم وشعبين دائما وأبدا متوحدين، الشعب الإماراتي والشعب البحريني. وتحية حق بالراشد اللي اختار الفنان حسين الجسمي في إذاعة بحرين اف ام، ونسمع أغنية من أغانيه الجميلة ولكن الجميلة القديمة ولكن تتجدد بتجدد مشاعرنا وحبنا حق حسين الجسمي. ساعاتنا اللي على هواكم تكمل بمشاركاتكم على 1-7-4-4-5-6.
2: ساعة على هوا.
1: ناخذ الاتصال. ألو مرحبا، مساء الخير.
3: ألو مرحبا، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
3: مرحبتين.
1: مرحبتين، الله يسلمك. كيف الحال؟
3: الحمد لله، يسرك الحال.
1: أنت عرف على الاسم الكريم فضلا وليس أمرا.
3: فاطمة.
1: حياك الله يا فاطمة، شلون مساك؟
3: الحمد لله ماشي الحال.
1: الجو تغير يا فاطمة، أنا اليوم جاي الدوام غيم.
3: غيوم حلوة.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يجينا مطر بعد بداية 11 إن شاء الله.
3: إن شاء الله، يقولون شمال.
1: إن شاء الله يا رب، الله يجيب الخير إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: اليوم الخير في الأغاني والهداءات والطلبات معاكم بتواصلكم، مش حابة تسمعينا؟
3: أجر الصوت لعبد الكريم عبد القادر.
1: هالأغنية الله يرحمه، الأغنية ذي سبحان الله، الأغنية ذي ما تنسي عند الكل، كل الأجيال على فكرة. وهدائك
3: لجميع المستمعين محبين عبد الكريم عبد القادر.
1: مشكورة يا فاطمة،
3: ومع هالأجواء
1: مع هالأجواء الجميلة. شكرا لك.
3: شكرا.

0: هذه الأغنية اللي غناها الله يغفر له ويرحم الفنان عبد الكريم عبد القادر الصوت الجريح. خلي أعطيك معلومة شعرية. يقول كانت معي طول العمر عين وهدب، كانت معي من الصغر حب انكتب. واضح الأغنية حب من الطفولة، حب كبر مع الأيام، ولكن هذا الحب راح حق درب آخر. ويوضحها يقول حبيبتي في قلبها حب جديد. شنو اللي يجرح أكثر؟ الآهات الأخيرة اللي يقولها الفنان عبد الكريم عبد القادر، وكتب الأغنية الشاعر عبد اللطيف البناي. يقول آهين على وقت مضى وآهن على عمري اللي راح. ليش قال آهين على وقت اللي مضى يا فايزة؟ الوقت مظلة جامعة يندرج تحتها وايد أشياء، عمرك طموحك وأحلامك. فهو يقول آهين على الوقت اللي راح كامل، هالعمر والحب اللي كان من أيام الطفولة، وآه على عمري اللي من ضمن وقتي. فالوقت مظلة جامعة تجمعنا بأشياء. هذه من الأشياء والجوانب الفنية في النصوص اللي ما حد ينتبه لها، لذلك هي يعني أغنية جدا مؤلمة ومعبرة.
1: ساعة على هوا.
0: مستمعين الكرام، أنا يعني ما عندي تعدد شخصيات ولا انفصام، بس يعني كنا في مود الحين رحنا مود ثاني يعني. بس أنا اللي بقول الله يسامحك يا فايزة، الله يسامحك يا سارة بعد. طيب مستمعين الكرام، احنا كنا نتكلم من شوي مشاعر، الحين بنتكلم لكم عن أغنية فيها نغزات. حلوين ولا مو بحلوين؟ أغنية جديدة تنطر المستمعين وتنطر متابعين من الفنانة نانسي عجرم بشعار غيرنا المصلحة. شلون يا نانسي؟ في 2026 في شهر أكتوبر راح تطرح هذا العمل اللي حمل غيرنا المصلحة. طبعا الأعمال اللي يطرحونها الفنانين والفنانات بشكل عام، جميع من ينتسب إلى الساحة الفنية، يختارون عنوان مميز يجذب المشاهد، يجذب المتابع، ويكون عنوان الساحة. هذه العناوين تتصدر الأخبار في بعض الأحيان، وتحديدا المنصات المهتمة بالأغاني بشكل عام. لذلك الأغاني الجديدة اللي راح تطرحها نانسي عجرم عليها العين، لأن اختيارات العناوين جدا رنانة. غيرت المصلحة مع مين يا نانسي عجرم؟

0: ساعة على هواك.
1: في فنانين مستمعين الكرام يضيفون البهجة والسعادة على الساحة الفنية، ومن ضمن هالفنانين الفنان أحمد سعد. أحمد سعد لما نشوفه في أغاني نقول هذا الفنان ماذا يقدم من رسائل، قد تكون خفيفة قد تكون بين قوسين سطحية، ولكن يضيف البهجة والسعادة على محبيه وجمهوره. خلنا أرجع لك ورا شوية، قبل 18-15 سنة اللي بيرجع حق أغاني الفنان أحمد سعد المصري طبعا، وتحية حق هالمصر كلهم، راح يلقى أغاني ثقيلة، أغاني طربية، أغاني فيها حليات وعرب، أغاني فيها معنى ومغنى كما يطلقون على هذا الوصف في الساعة الفنية. ولكن الفنان أحمد سعد غير من نهجه وبدأ يوصل حق الجمهور الحالي، يوصل بأغانيه، يوصل بحضوره، يوصل بإفيهاته. حتى لما يكون عضو لجنة التحكيم الناس تحبه وتحب تشوف إبداعاته وما يقدم من محتوى، لأنه قريب من الناس، يسولف معاهم، يضحك وينكت أيضا. لذلك الفنان أحمد سعد نزل بوست شد انتباهي. ليش؟ لأن اللي أعرفه أن الفنانين اللي حولنا وربعنا الخليجيين ينزل ألبوم واحد كل سنة كل سنتين. الفنان أحمد سعد قال جاهزين وعلامة استفهام. السنة دي مش ألبوم واحد، السنة دي 5 ألبومات. معقولة؟ نعم معقولة، لأن الفنان أحمد سعد ضمن بيئة فنية مميزة، والإنتاج في مصر إنتاج جدا كبير بحكم العراقة الفنية. 5 ألبومات يوعدنا بها الفنان أحمد سعد هالسنة. ألبوم سماه بالألبوم الحزين. يا أحمد سعد ايش قاعد تسوي؟ الألبوم الثاني سماه الألبوم الفرفوش. أحمد سعد وين رايح؟ الألبوم الثالث سماه الألبوم الألكترو، وهذا شيء بالنسبة لي جديد من ناحية أنك تطلق ألبوم ألكترو كامل، فبنشوف إبداعاتك يا أحمد سعد. وألبوم سماه ألبوم الموسيقى العربية، وهذا الشيء اللي كنت أتكلم عنه قبل شوي. وفي ألبوم سماه ألبوم الأوركسترا. إذن الفنان الشامل المبدع أحمد سعد صاحب السعادة والبهجة في الساحة الفنية يقول حق جمهوره: عندي معاكم 5 ألبومات متلونة متنوعة، فيها إبداع وفيها لمسات المبدع وصاحب السعادة أحمد سعد. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق برنامج ساعة على هواك، سارة الصباحي المتدربة من جامعة البحرين، يا هلا مرحبا وحياك الله، وأيضا المخرجة المبدعة فايزة عبده. بكرة الخميس شوفكم على خير، في أمان الله.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل، غرفة غير مستخدمة

المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضا صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبيه يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة. ترى ما نكذب.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي من

سيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM. تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: It's not red, this one, it's like fushi. بلا فيه

0: احمر احمر فوشيا وردي.
1: سوي الناس يا ريال سوي الناس.
2: ترى موي اي.
0: لا لا
2: والله موي اي
0: ترى بالضبط نفس الشيء. سبحان الله ابي قايل
2: الهوى احنا شلونكم سمعين والله مشتاقين لكم صراحة ولسوالفكم الزينة.
0: لا يبين انك انت وايد مشتاق ما شاء الله.
2: الحياة حلوة والدنيا بخير انتوا طيبين
0: يا كل سنة وانتوا طيبين.
2: كل سنة طيبين
0: يا هلا وسهلا
2: منورين
0: والله مستمتعين مستانسين وايد طيب ان شاء الله.
3: شكرا لجميع المستمعين والمتابعين انتهى وقت البرنامج مع السلامة.
0: صدق
2: والله احلف لك
0: والله
2: صدق والله احلف لك
0: توك تبتدي ولا تصير النهاية.
2: لا تفولين شو تصير النهاية لا تفولين
0: يعني لا يعني
2: يا مرحبا
0: بعد عمر طويل
2: اقداركم تأخذ من افواهكم تفائلوا بالخير تجدوه باذن الله تعالى لترتفع طاقة الإيجابية.
0: منى
2: انتم محكومون بالامل يا جماعة.
0: انت بعد وحشتيني مرة.
2: ليش ليش ليش
0: مشوا الكاميرا؟ ترى انا ما اقدر كل شيء اسوي امشي الكاميرا احط الكاميرا احط هذه الحلبوسه ما
2: وايد وايد تعب صراحه تعبتي صراحه
0: اي كانوت صراحه ما اقدر.
4: حاسس كده انتوا مش طايقين البرنامج يعني
5: لا بالعكس
2: لا تحس
0: لا
2: خل... لا تحس تأكد
0: تحس ان ذي ريفلكشن.
2: قومي مشي الكاميرا ولا خايف ذي يطير
0: ريفلكشن. لا اقدر لان من ورا يعني هاللون لا ما بين
6: حلو حلو زين
0: يعتبرونه هو كنا فلتر
2: ما يطيح ما يطيح ما ايش فيكم انتم تدلعون فرن لسانكم يا البنات.
0: شوف بقول لك شيء
2: ابي ما ابي
0: مو ابي امبي امبي
2: اسمع اسمع حسه في البيت شو تحكي ويا والدتها البعض قال البعض يا هلا ويا مرحبا عيوننا تقول عادس بالله على عيونكم
0: زين شنو اسوي يعني شنو ترى اذا قمت بطلع
2: حلفي حلفي مستمعينا طبعا للي يبي يشوف الفلتر الجميل انت تعرفون ذي سالفة الفلتر ولا لا رعيت التلفون بنية والوايف ما في ميك اب فطبيعي ان يكون هاي الفلتر موجود على الكاميرا. فمرحبا في اللي يشوفونه وعورنا عيونهم على تيك توك على اي اف ام او في العنوان
3: اي اف ام 93.3
2: هذه اللي هو عنواننا في التيك توك.
0: حياكم الله اللي يسمعنا طبعا عن طريق اذاعه بحرين اف ام على 93.3 اف ام يشاركونا تردد الاخوان والاهل والاحباء من المملكة العربية السعودية. حياكم الله يا اهل السعودية على راسنا من فوق والله يحفظكم من كل شر يا ربي. وايضا التحية موصولة الى الامارات الحبيبة على 88.4 اف ام ودبي دار الحي. مرحبا مرحبا توتة
2: قبل توتة توتة توتة
0: ما في ما في ما في بروحك الحين بروحك ألفتها بروحك ألفتها
2: توتة توتة أحمد واللي سلمك طلعها
0: شنو توتة
2: عشان أزنطها هذه الأيام اللي لابست حليب فراولة اليوم
0: لحظة يعني
2: باقي عود وشمسية
0: يعني
2: فوقها
0: توتة توتة خلصت الحدوتة
2: لا لا لا لا, لا, لا مو خلصت الحدوتة
0: عيل شنو
2: لا لا لا, لا مو, أي مو خلصت
0: أي غنية توتة توتة
2: طلع توتة توتة أشوف
0: لا ذاك توت توت
2: لا لا مو بهذه مو على كيفك مو بتوت توت لا توت توت أنا متأكد توت على إن أنا مع إن أنت مواليد 61 والعمر بذكر هذه الأغنية
0: ترى بقول لك شيء ترى إذا حط طاحن توت أي شيء ترى ويظهر
2: أحمد ركز
0: ترى ها
2: قومي مش هذه أنا عميت
0: استغفر الله
2: طبعا لسماع هذا البرنامج اللي لا في أفكار ولا في هدف عن طريق تطبيق ممكن في أي مكان في هذا العالم تسمع البرنامج عن طريق تطبيق يحمل على الهواتف الذكية وهو
3: Download the Bahrain TV and Radio app.
2: شو شي حقا شو رأيك تسمعين ولا ما تسمعين

0: مو بهذي مو بهذي. في واحد كان جميل ايامها مصري ويا بنت صغيره ترقص لابسه فستان احمر. مو هذا نفسه فيها من هناك ويقعد تقول منى منى. ايضا مستمعينا الكرام في كل مكان في هذا العالم، عندنا ايميل ولا لنا الشغل فيه ولا نقراه ولا ندريبه، لكن للأمانة الفكرية نحن نقول لكم عنه.
1: ifm93.3@gmail.com.
0: بس خلاص أحمد أيست منك، خلاص مشكلة أحمد مواليد الثمانينات وين بيصيده؟ تعال يا ريت أحمد اللي يدور. مواليد التسعينات اللي قاعد
2: يدور. حتوتة.
0: حتوتة؟ حتوتي إن شاء الله شو أقول.
3: آمين.
0: يا هلا ويا مرحبا فيكم. موضوعنا اليوم واضح إنه
2: مو متقبلين. ما يازلهم.
0: واضح إنه مو متقبلين.
4: تفهم إيه؟ وأنت لسه هتفهم. هو احنا فاهمين اصلا عشان نفهمك؟
2: ايش دراني انا اقول
0: مع انه موضوع مهم في عصرنا الحالي، لكن انا لا اعلم خصوصا في السوشيال ميديا، ولكن لا اعلم لماذا لم يثير اهتمامكم هذا الموضوع.
5: ايه ما اعرف،
0: لان هذا الموضوع له تاثيرات سلبيه كثيره، لها علاقه بالنتاج ومخرجات التعليم
2: وعلى الفرد والمجتمع،
0: ولا علاقه بنتاج الاخلاق، ولا علاقة بالبيئة اللي الواحد عايش فيها، ولا علاقة بالوعي اللي الواحد ممكن يمتلكه من خلال مخزون فكري وثقافة. كلام كبير، كلام كبير. شنو الموضوع؟
2: والله موضوعنا بالفعل عماد موضوعنا كبير، وموضوعنا يمكن نحتاج ان احنا نتكلم فيه خصوصا الآن مع انتشار السوشيال ميديا أكثر وأكثر، ومع أنك أنت للأسف للأسف للأسف لما أنت تعطي الحرية للبعض بأن أنت عندك حق، صح؟ أنت عندك حق أنك تتكلم، تنتقد، تقول رأيك، حلو. هل تستخدم ذي الحق بالصورة الصحيحة؟ لأن النقد شنو؟ ترى النقد علم وفن. إحنا خذينا هذا الموضوع من الفنان الكبير، طبعا الكوميديان الكبير الفنان عادل إمام الله يطول في عمره، كان يتكلم عن هذه الجزئية بالضبط. خل نسمع.
6: انت اللي بتزعل من النقد؟
7: مين قالك انا بزعل من النقد؟
6: اصلا دلوقتي مش زعلان؟
7: لا انا مش زعلان، اصلا بتقولي انا في واحد قال لي ده مش نقد، ان واحد قال لك يعني ده مش ما يعتبرش نقد. النقد له اصول علمية وله اسس وله قواعد، يعني ما تبقاش انطباعات شخصية.
6: طب الانطباعات الشخصية دي مش بتمثل الجماهير العريضة اللي بتحبك يعني؟
7: لا ما تقدريش انت تحكمي حكم فرد بحكم الجماهير العريضة، ان ده الجماهير العريضة اللي بتتكلم يعني بتقول. لا لا صعب. ما بتقدريش تقول يعني. وبعدين نتيجة اصل الحاجة يعني جهاز الاستطلاع الوحيد في الفيلم اللي هو الشباك. هو ده اللي بتقدر تقيسي بالظبط يعني.
2: يعني شباك تذاكر ترى مو بالشباك يعني دريشة، بعد لا تسوي لي تحسسني انك انت مو فاهم الموضوع.
0: فاهمين من؟ شرحين حق من؟ تفضل.
2: ايه ترى
0: شباك. اشرح لي انا. اشرح لي انا الشباك.
8: سكتيني قدام اللي يسوى واللي ما يسوى.
0: الشباك.
2: انزين. احنا سؤالنا المطروح الان على الطاولة واللي احنا نتمنى انه يكون في نقاش
0: علمي على مخدي، يعني يكون خفيف ما يكون عميق وطب وذي، لا يكون علمي لكن في نوع من الأريحية والدردشة الجميلة اللطيفة التي تفضي إلى وساح الصدر. فكروا في الموضوع، نعطيكم تشانس 20 دقيقة ونرجع.
2: 20 دقيقة
0: قبل ما اسحب الأوراق.
2: يعني احنا قلنا في البداية موضوع الانتقاد، انت عندك حق انك انت تنتقد وهذه حق مشروع لكل شخص، وعادي طبيعي ان انا اقول رايي في اي موضوع يمكن انا من وجهة نظري سواء انا حبيته ولا لا، يعني سواء بالسلب ولا بالايجاب ممكن ان انا انتقد. ولكن احنا اللي نبي نعرفه، هل احنا عندنا وعي كامل بموضوع الانتقاد؟ يعني انا كشخص شلون اقدر انتقد موضوع معين ما عجبني أو عجبني؟ شلون أنتقد؟ هل في أصول؟ في أساسيات للنقد؟ هل تحس أنه بالفعل أنه هو موضوع ذو حدين؟
0: شو فيك

0: الحين.
1: اي موضوع ذو حدين ترى.
0: لأن أنا الحين ابيع حدين انا في يدي الحين. انا ابيع حدين في يدي.
1: والله لأن ممكن النقد انت في بعض الناس يقول لك والله هذه نقد بناء. نقد البناء لكن هو يعني يبي يوصل لهدف آخر في مآرب ثانية فيقول لك لا لا من حقي أنا أنتقد.
0: للتوضيح أكثر إحنا شنو نبي نوصل فيه خلنا نقول الأسئلة المطروحة على طاولة النقاش. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أتانا هذا الخبر العاجل من برنامج اي اف ام. يطرح برنامج اي اف ام على مستمعيه الكرام اهم المواضيع التي تتمحور حول علم النقد. من المسائل المطروحة حول طاولة النقاش ومعنا ضيوفنا في الحلقة من الدنمارك سيما العريفي، ومن أوزبكستان أحمد العبيدلي، ومن تايلاند مريم الصايغ. والنقاش يدور حول من له الحق في الانتقاد وكيف أعطيت الحق بأن تنتقد، وهل طرحت الشبكة التواصل الاجتماعي وفتحت الباب على مصراعي للجميع بأن ينتقد مهما كانت ثقافته مهما كان وعيه في ما الذي يعرفه والذي لا يعرفه. وأيضا الأهم في هذا الموضوع في حوارنا لهذا اليوم، ما هو الفرق بين النقد والتهجم والقذف؟ مواضيع أخرى متشعبة تظهر من خلال هذه الأسئلة. ونرحب بضيوفنا الكرام، مرحبا أخت سيما ومرحبا دكتورة مريم، أهلا بالمهندس أحمد العبيدلي. ونطرح أيضا هذا التساؤل على مستمعينا الكرام من خلال هواتفنا عبر الهواء مباشرة، وهذه هي الأرقام:
2: 1-7-4-50-50-6. من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6.
0: إذن الرقم مرة أخرى من داخل البحرين 1-7-4-50-50-6، 1-7-4-50-50-6. من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-50-50-6. من خلال رسالة الإيميل تقول: النقد أني أقول رأيي باحترام وذوق، أما القذف وأخذ ألفاظ سيئة دون مراعاة مشاعر الآخرين. من منى عبر إيميلنا.
1: منى أي إيميل؟ أي إيميل؟ وايد دشيت الموضوع يعني أو عشت الجو، وبعدين الدنمارك ما لقيت الدنمارك إلا الحين حالات حالة داشين في حروب وداشين في مرشنال. إيش فيك أنت؟ ليش اختاريت الدنمارك؟
0: ستي فضحتنا، الدنمارك ما فيه شيء، ما هي شيء الدنمارك.
1: على الأقل رحت.
0: أنت وين؟
1: من لندن.
0: وين في وينش وين الدنمارك ذي شكران يا الخداي ذي شكران يا. وين الدنمارك؟ لا إله إلا الله.
1: بعدك وبعد كنا فيهم عندهم.
0: مو بعدك يا
3: حبيبتي.
0: مو بعدك يا سنج.
1: إنزين نرجع لموضوع النقد أو الانتقاد. عزيزي المستمع، نبي آراءكم، نبي نعرف أنتوا تفكيركم في موضوع النقد.
0: شلون تقول رأيك؟ قول لي أنت شلون تقول رأيك؟ على أساس تقول رأيك مثلاً في برنامج في شبكة التواصل
1: أو إنك أنت لأن تنتقد. هاي حن أنت لازم تقول، يقول لك والله أنا من حقي أنتقد.
0: شلون أنت الحق ذي؟
1: أي
0: نبي نعرف. لما واحد يقول لك أنت أصبحت شخصية عامة، زين هو لا إعلامي لا مذيع، حتى لو كان إعلام ولا مذيع، خلينا نقول شخص عادي انشهر لأنه كان يسوي دعايات حلوة حق كريم أساس، كان يسوي دعايات حلوة عن الحمرة والشادو وذي، فيقول لك خلاص أنت حين صرت شخصية عامة فأنا من حقي أقول فيك اللي أقوله. هل فعلا من حقه يقول فيك اللي يقوله ولا فيك أنت اللي يقوله؟ شكرا جزيلا.
1: قول عني
0: ما تقول، قول عني
1: ما تقول. صوبي كم صعب الوصول.
2: أي. ما شاء الله
0: وايد. يلا
1: ناخذ اول اتصال. تقول الدنمارك حلوه كلها فيها مراعي، يعني لبان وروب وهاللون كذي. الو مساء الخير.
0: روب يوناني بعد.
4: نور اختي، الله يعطيك العافيه.
1: حياك الله، اتصال من خارج المملكة، من معانا لو سمحت؟
4: راشد الدوسري صديق البرنامج سابقا.

0: والله نعم ولا زلت
1: استاذ اخوي عماد.
2: اهلا اهلا يا الدوسري
0: يا ولد
1: عم الحمر اللي دائما كان.
2: والله حياك الله حياك الله.
0: نعم
1: الله يحييك. ايش رايكم خلاني وراح اسبانيا؟
0: يا سلام الله يهني.
2: ما عنده سالفه راح اسبانيا والله
0: الحفيظ. الله يهني
1: الله امين.
2: انزين الدوسري
0: الحسد
2: اليوم نتكلم عن موضوع الانتقاد. انت كشخص تحس نفسك انك انت من حقك انك تنتقد صح؟
1: ايه اكيد من حقي انتقد بس اكون باحترام يعني اتقبل الراي وغيري يتقبل رايي بحيث اني انا يعني ما اسيء للشخص اللي انا انتقده. انتقد عمل اوكي على عيني وراسي بانتقد العمل، اما اني اجي يعني اشتم او اقول هذا الكلام
2: نعم.
1: ما يصير. فهذا اهم حاجه يعني انتقد باحترامك الكل يرد عليك باحترام، بتتكلم بالانتقاد وما في احترام يرد عليك رادع اكثر من اللي انت تتوقع يجيك. يعني انا اتمنى يعني الانسان اللي بيتكلم انتقد
0: انت
1: والله انا مثلا احنا اليوم انا اتابع برنامجكم، انا البرنامج حقكم مستفيد واتعلم منه كثير واتعلم من الناس اللي تتصل واستفيد.
2: نعم
1: يعني لما يجيني مثلا واحد يقول والله برنامج اليوم شفناه حق عماد وسيمة بس برنامجهم يعني مو، أنا أقول في رأيي لا والله أنا أشوف البرنامج يعطيك الأحداث يعني تتعلم منه وتستفيد، بالعكس فهو لازم يتقبلني بهذا الكلام زي ما أنا تقبلت ورديت عليك هذا عادي يعني
2: نعم.
1: أهم شيء بس أهم شيء
0: راشد بشكل عام هل إحنا في الساحة العربية هل نمتلك ثقافة الانتقاد خصوصا في شبكة التواصل الاجتماعي؟ هل تشوفها بنسبة معقولة ثقافة الانتقاد أو العكس؟
1: لا العكس يا أخوي، دائما الناس ما تعجبهم بأكثر الناس يعني إذا أنت إنسان ناجح لازم ينتقدونك بأي شيء.
0: ينتقد ولا لأن في فرق، ينتقد ولا يقذف ولا يهجم ولا ينتقد؟
1: لا يهجم ويغذف كل شيء يسويه
0: لأن هاي مو بانتقاد، هذه يعني هذه فقر في الأدب.
1: اي هذا الكلام انا اقول لك انت انتقدني معلش مش مشكله بس لا تسي لا تتكلم كلام يعني بذيء ولا كذا هذا مش مشكله.
2: نعم
1: اذا بتتكلم عن عملي انا مقصر في عملي مثلا انتقد انا اتقبل منك وانت بتتقبل لما انا ارد عليك.
0: نعم
1: اذا انت ما تقبلتني لا ابعد عني وخلاص.
2: يعطيك العافيه. شكرا الدوسري. يعطيك العافيه. شكرا على التواصل.
0: تحياتنا للحمر يا الدوسري.
2: يعني عماد انت حين قلت ان شنو اللي يتقبل الرأي والرأي الآخر المفروض في ناس ينتقدون لكن تعال انتقده ما يقبل تخيل ها يعني هو يعطي نفس الحق بأنه هو يقول رأيه وينتقد وممكن يجرح في فلان وعلان ولكن هو أساسا كشخصية ما يتقبل آراء الآخرين ولا انتقاد الآخرين. ناخذ اتصال أيضا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ألو مساء الخير.
3: مساء الخير كيف حالكم؟
2: حياك الله يا هلا وسهلا من معانا.
3: خوش برنامج.
2: الله يسلمك.
3: الله يسلمك.
0: من معانا الله يسلمك.
3: عبد الحسين قصاب اخوك.
0: والله ونعم يا عبد الحسين.
3: الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله.
0: حبيبي عبد الحسين قول لي.
3: خوش برنامج.
0: حبيب شو رايك عبد الحسين؟
3: تمام حبيبي والله الموضوع معكم واجد حلو لان تدري ليش؟ لان على طول على السوشيال ميديا على الانستغرام ابث اقتراحات او شكاوي او مناشدات فتحصل الناس كلها هجوم فعبالهم
0: يعني تحس انهم يهجمون بدون وعي على طول بس يهجمون وبس
3: بدون وعي وبدون اي شيء يعني
2: يمكن حتى مو فاهمين الموضوع شنو بالضبط
3: مو فاهمين الموضوع صحيح عدل
2: نعم
3: يعني
2: نعم
3: مثل ما نقول يعني من حق اي واحد يرد عليه واي واحد ينتقد بس يكون بالاحترام
2: نعم
3: اذا عندك اي شيء يعني بالدليل
0: باحترام زين عبد الحسين هل تحس ان في نزعة عدوانية عند الأغلب الآن خصوصا في شبكة التواصل الاجتماعي؟
3: أنا أشوفها واجد أخوي واجد أنا أشوفها في السوشيال ميديا يعني ما عندهم احترام يعني فأنا أقول يعني أوجه ندائي إدارة المكافحة الجرائم الإلكترونية.
2: نعم.
3: يعني وينهم عنهم هذا لين يعني؟ ليش خلينا إحنا البحرين والبحرينيين عايشين يعني.

0: يعني كل الطوائف يعني متحابين مشتغلين ويا كل الأجناس إحنا. احنا شفنا هالايام يعني طالع كل واحد يمسخر في الثاني وكل واحد يشتم وكل واحد يطور.
1: هذه مو بانتقاد طبعا، هذه قذف وهذه تعدي. وطبعا لو بلغ فيه قسم الجرائم الالكتروني هم اكيد راح يتخذون الاجراءات اللازمه.
2: نعم، شكرا عبد الحسين، يعطيك العافيه على التواصل، شكرا لك. يعني عماد هو حين يمكن كلام عبد الحسين شوي بعد أثار يعني فضولي أكثر، بأن يعني هل نحتاج بعد أنك أنت تعلم الناس شلون تنتقد؟ يعني هل وصلنا لمرحلة أنك أنت لازم تعلم الشخص أنك أنت إذا تبي شيء مو بعاجبك لازم 1 2 3 لازم في تتبع أساسيات معينة، أصول معينة، أخلاقيات معينة، آداب معينة؟
1: هاي بعد إذا علمتها هذه معناته إن إحنا بنعلم كل شيء، يعني حتى البديهيات بنقعد نعلمها من البداية. ولكن هاي بداية يعني هاي بديهية لأنها منطلقة من الأخلاق، لكن على ثقافة وعي كيف عندك تكون الثقة بأنك مثلا تنتقد دكتور أو تنتقد منصب عالي أو صاحب درجة علمية عالية، من وين هذه الثقة نفهمها؟
2: خلنا ناخذ اتصال. ألو، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، حياك الله.
3: صوت الشادي يسير، ما شخبارك؟
2: أهلا فهد، حياك الله.
3: هلا العمدة حبيبي، شخبارك؟
1: يا مرحبا، هلا هلا والله.
2: من المملكة العربية السعودية، حياكم الله. تفضل.
3: أخوانكم.
2: يا مرحبا، يا مرحبا.
3: أنا أتوقع أن نخلط الحابل بالنابل، يعني الناس مو فاهمة شنو النقد. النقد ترى بحد ذاته علم، يأخذون عليه شهادات ودكتوراه، ناس متخصصة تنقد. أوكي. اللي يصير على السوشيال ميديا أنت تقول رأيك. أوكي، وهذا سلاح ذو حدين. طبعا هنا رأيك يعكس أخلاقك وتربيتك. أنت بإمكانك تقول أنا الشيء هذا يعجبني وشيء ما يعجبني بكل أسلوب راقي وأسلوب رفيع وأسلوب محترم. لكن الناس اللي قاعدة تطلع الأمراض اللي فيها على وسائل السوشيال ميديا ومتخفين بحسابات خفية والحسابات وهمية، بحيث أنهم يبون يعني يشوهون صورة الشخص هذا اللي على السوشيال ميديا وأنهم يطلعون السموم اللي داخله. لكن النقد المفروض أنه يكون شيء لمصلحة الأمر المطروح، مش هدم أو أنه يكون تقليل منه أو يكون يعني تصغير من حجمه. هذا رأيي
2: الشخصي. فهد، يعني أنت عرفت أنت لموقف كذي، أنه يعني مثلا أحد انتقدك بطريقة خلينا نقول للأسف غير لائقة ورديت عليه، ولا أنت كشخص يعني؟
3: والله تحصل تحصل، لكن الواحد مع العمر ومع الخبرة ومع يعني الخبرات الحياتية يعرف يأخذ الكلام من مين ويطنش مين ويكبر راسه. يعني لما توصل مرحلة ملكية من العمر يعني after 40s تعرف أنه مو أي أحد يحب بكلامه، مو أي أحد يعني تعمل حساب
2: أصلا. مالك خلق، مالك خلق هاي المرحلة ذي.
3: تستمرين وقتك بشيء أهم، شيء أهم بالضبط.
1: تسلم يا حبيبي فهد، تسلم. شكرا شكرا لك. ايضا في من يعتقد انه هو ينتقد يقول لك انا والله ناصح. من انت؟
2: من طلب نصيحتك؟
1: واللي بينصح ينصح في العموم،
2: اللي ينصح ما يفضح.
1: وثاني شيء، انت شنو من مستوى مثلا لما انا بيت بنصح، خلنا نقول بنصح، ما الواحد قام يخاف يقول بعيد عن المسؤولين، تنصح مثلا فنان كبير ولا كذا، انت شنو ثقافتك عشان تنصحه؟ او كم عمرك؟
2: او شنو خبرتك في الموضوع ذي؟ شنو
1: ثقافتي وين يا بنت؟ انزين المهم، خلينا نشوف من الاتصال.
2: انت لنا في السوشيال ميديا عماد بعد للاسف أعمار مختلفة. أنت يمكن يجيك واحد دوا بازر صغير ليحين ما يعرف ولا شيء في الدنيا، ممكن يدش وينتقد مواضيع
4: التليفون يا ريت
1: إذا كان ينتقد
2: على مستوى.
1: لكن بعد شوف العكس، ساعات بعد العمر ما مو مو
2: مو مقياس طبعاً.
1: ساعات في كبار في السن تستغرب شلون قاعد يكتب هالكلام.
2: نعم.
1: تستغرب.
2: ألو.
5: ألو،
2: مساء الخير.
5: مساء النور سيما، كيف حالك؟
2: حياك الله بسعيد.
4: شو أخبارك؟ عساك طيب؟

0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: ترى
0: ما نسيني راس الخيمه. ها ما
2: يا مرحبا يا بس.
3: انا اقول من بدايه البرنامج الجماعه خلاص.
0: لا لا ما نسينا.
2: لا ما نسينا يا سعيد.
3: مساكم الموت وربي يطول عمركم.
0: الله يسلمك.
2: تفضل يا سعيد.
3: دام فضلك. اشوف انا طال عمرك بضيف وبجيز شوي على الانسان اللي سبقني لما قال شو هو النقد. احنا اول شيء خلونا نفهم كلمه نقد عسبه نعرف متى نجد من النقد ومتى ناخره ومتى نسكت.
2: نعم.
3: ومتى كل واحد يا سيد الفاضل لما يجي يتكلم يكون في عنده مصداقية ويكون في عنده رؤية ودليل واضح. عرفت علي كيف؟ احنا باختصار بنقول يعني ان النقد هو تغذية يعني راجعة انك انت ممكن تقدم من خلالها ملاحظات واضحة او توصيات مثلا محدودة قابلة للتنفيذ او لتحسين الاداء. عرفت علي كيف؟
2: نعم.
3: هذا هو. ولازم يكون في توازن يعني بعد الله لازم يكون في توازن الموضوع. ولكن بالنسبة اللي مثلا خلينا نقول احنا يعني بيصير على السوشيال ميديا وبيطلع مثلا بينتقد الناس وبيحط عيوب الناس. زين انت قبل لا تتكلم وتنتقد وتاخذ مثلا عيوبك وعيوب الناس او عيوب غيرك انت لازم تكون اولا على دراية ويكون في عندك وعي ويكون في عندك المام ويكون في عندك أنت معرفة في الشيء هذا.
2: نعم.
3: ولكن إني والله أنا شخص مثلا ما عيبني أو شخص مثلا أنا ما أحبه أو شخص مثلا بيني وبينه موقف أو مثلا ممكن يكون في عدائية يا أخي في الموضوع في تحامل
0: صح صح.
3: ما يكون في إنصاف يعني. فطبيعي أن أنت انتقادك راح يكون مبني على خلينا نقول إحنا حيلة قد تكون كيدية.
0: نعم.
3: فقط لإشباع مثلا غاية في نفسي يعقوب وخلالها أنت مثلا ممكن أنت تقعد تعق على الناس كلام خلاص ما منه فايدة. ولكن لما يكون انتقادك أنت بناء مبني على وجهة نظر ممكن أنها تفيد أكثر من أنها أكثر من أنها تسيء. هذا النقد ممكن البني آدم يتقبله. وبعدين النقد له وقت مش أي وقت أنا أطلع وانتقد الناس على الملأ أو قدام الناس أو مثلا قدام أصدقائه أو حتى قدام أهله.
0: نعم اختيار الوقت توقيت صح. ايه نعم
3: طبعا سيما ممكن الانتقاد
0: يسبب مشكلة يعني. في في في بعد يعني احنا سؤال كذي في بالي بان احنا متى نحس ان انتقادنا شوي صار خارج اطار الأدب والذوق. يعني يقول لك والله أنا
3: لما يكون في نوع من التعجرف لما يكون في نوع من التطاول لما نضع الأخلاق على جنب لما نضع الأدب على جنب ممكن هني إحنا نتجاوز لأن نكون أصلا في أغلب الأوقات على جهالة من أمرنا في هذا الشيء.
0: نعم نعم.
3: أنا هذه وجهة نظري يعني. إذا أنا الزبدة إذا أنا ما عندي علم وما عندي دراية وما أقدر أفيد الإنسان لا والله ما بنتقد. وإذا ما كان في عندي مثلا دليل قاطع أو وجهة نظر ممكن أني أنا أثبت من خلاله مثلا كلامي لا والله ما أقدر. لأن في ناس غيرك بيردون عليك.
2: شنو يعني شو اللي خلي بصعيد الحين أنا لو جيت بنتقدك شنو الرادع لنفسي أنا شنو اللي يردعني أن ما يخليني ما أتطاول عليك يخليني ما أبادر بقذف معين أو بتهجم معين شنو رادعي الشخصي؟
3: والله رادعك الشخصي يكون مبني على على على شغلتين. أول طبعا شغلة اللي العالم كلها تتعامل فيها هي الاحترام ونظرتك أنت للشخص هذا والمجتمع اللي أنت موجود فيه طبعا لأن ما حد بيسكت عنك. ثانيا أدبك أنت كشخص أدبك أنت كبني آدم لما تعكس انتقادك بطريقة همجية أو تسب فيها أو تقذف فيها لا أو اللي ما يعرفك شو بيقول بيقول يا أخي هذا إذا برع قدام الناس كذا في بيته كيف.
0: نعم نعم
3: عرفت علي.
0: نعم.
3: ولكن لما أنا أي أصحح من نفسي لما أي أنا أصحح من نفسي ولما أي أنا أعلم نفسي أن الانتقاد لازم يكون في حدود الأدب وفي حدود الاحترام وفي حدود المسموح بطبعا أخوي أبو عبد الله لأن الناس نسيت النقطة هذه. يعني في ناس تتجاوز عليك ولا كانها قال شيء ثاني يوم تكلمك عادي تقول لك عادي ترى كان مجرد كلام. لا هو مش مجرد كلام لأن الكلام هذا معكوس على الشخص اللي أنت عقيت عليه.
0: نعم.
3: فأنت ما تعرف هذه يعني بادرة فعله شو بتكون معه.
0: وعلى فكرة بسعيد عفوا يعني بس ترى على فكرة الكلمة خطيرة ترى احنا لا نستهين بالكلمة اللي ننطقها ونقولها حق اي شخص ان كان.

0: الإنسان سواء إيه طبعًا. يعني ساعات في ناس يمكن يعني يستهينون بالكلام يقول لك إلا كلام يلا عديها كلام ونقال أو زلة لسان مثلا للأسف يعني ها راح بسعيد
1: هذا لأن هذا لأن هذا للأسف يعتبر نوع من الانتقاص يعتبر نوع من الانتقاص
0: نعم.
1: أنت لما تقول هي مجرد كلمة أنا عقيتها طب سؤال هني هل هو لو عق عليك نفس الكلمة أنت بتقبل
0: أيوة.
1: أو لو رد عليك مثلا برد أكبر من اللي أنت تكلمت به
0: نعم.
1: هل بيكون في عندك أنت صعد الصدر ما هو الانتقاد أخذ عطاء وفي تشاور وفي نقاش
0: نعم.
1: ولكن أني أنا أقول لا أنا ما يعيبني أنت تنتقدني وتطلع عيوبي لكن تعال خلني أنا أجي أصلخ جلدك ما يصير ما حد عطاك الحق أما أن تنتقد في شيء في منفعة وفي
0: نعم.
1: مصلحة للجميع أو تصمت
0: يعطيك العافية أبو سعيد شكرا على تواصلك معنا حياك الله
2: أنا أبو سعيد خارجي بس ذكرني بمسألة الكلمة وأهمية الكلمة اللي تفضل فيه أبو سعيد من خارج البحرين
0: 0973-174-5256 ألو مساء الخير
3: مساء النور كيف الحال
0: حياك الله يا أهلا وسهلا من معنا
3: والله قاعد أدور على رقمكم والله لكم وحشة والله
0: حياك الله
2: حبيب
3: وش دعوا ما عرفتوني والله بحق ترى والله
0: والله تصدق إن صوتك يعني عماد
3: بقول كلمة السر وبتعرفوني على طول
2: اللي وهي
3: سلامات
2: سلامات
0: البيش
2: البيشي
0: البيشي
3: يحيى الزهراني
2: يحيى
0: الزهراني
2: يا مرحبا سلامات
0: وينك يا الزهراني صج كم سنة الحين كم سنة يا زهراني
3: والله جيتكم والله أبي أزوركم جبت معي هدايا بس والله ما دخلوني عندكم
0: واصل واصل واصل يا زهراني يعطيك العافية
3: قالوا لازم موعد سابق مدري ايش قلت يا ابن الحلال
2: appointment
3: يا اخوانا
2: يا مرحبا
0: اي لازم يعني قبل باسبوع تقريبا
2: اي لان وايد موعد عندنا تفضل
3: والله ما ادري عاد صرت من كبار الشخصيات
2: حبيبي يا ريت الله يسمع منك
3: لا والله استاهلون والله العظيم اني ادور الرقم قبل شوي خشيت على التيك توك
0: اي
2: يا مرحبا بك ايش تقول في موضوعنا اليوم زهراني لا تقول لي راح
0: سلامات وي زهراني
2: زين الحين لين تشوف زهراني مره ثانيه اللي قال ابو سعيد او مو ابو سعيد اللي قالت سيما شنو اهميه الكلمه في مسرحيه لعبد الرحمن الشرقاوي او الشرقاوي طبعا ياب قصيده او كتب قصيده عن اهميه الكلمه قصيده تقول ركز في كلماتها اتعرف ما معنى الكلمه اتعرف ما معنى الكلمه مفتاح الجنه في كلمه دخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة الكلمة لا تع الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور الكلمة نور وبعض الكلمات قبور بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي بالكلمة تنكشف الغمة الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة عيسى ما كان سوى كلمة أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم الكلمة زلزلة الظالم الكلمة حصن الحرية إن الكلمة مسؤولية إن الرجل هو الكلمة شرف الرجل هو الكلمة
0: الله
2: يا
0: لا لا الحين بقول لك شيء الحين احنا نقدر عماد ان

0: انك انت مثلا احد انتقدك حلو في ناس يقول لك ايش فيك ما رديت، لازم كنت ترد عليه، يعني في انتقاد صار عليك مثلا انزين يقول لك ليش ما رديت، انت ما رديت، فيون ويبون
1: يجرك نقاش عقيم
0: انك انت ليش ما رديت. انزين هل الانسان اذا ما رد معناته ضعفي؟ يعني انا مثلا ما رديت على انتقاد، هل لاني انا ما اعرف ارد او ما اقدر أرد؟

0: خصوصا في شبكة التواصل الاجتماعي، كيف نختار وننتقي ألفاظنا بالكلام، وهل أنت ملزم أنك تعلق؟ يعني في ناس يحسسوني إذا ما علق يتوفى، إذا ما علق يموت. هل أنت ملزم تعلق؟ هل أنت دوزك تعلق؟
1: إذا ما دش تكلم معناته
0: بس بيموت، ما يقدر ينقطع الأكسجين عنه. اثنين، هل أنت مؤهل أنك مثلا قاعد نقول الانتقاد، أما بالك بالقذف والشتيمة وغيرها من داخل البحرين مثل ما قلنا 1-7-4-5-2-5-2-6، من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6.
2: عندكم شاي؟
1: عندهم جبن.
0: شلون؟
1: دنمارك
0: شيها؟
1: عندهم جبن؟
0: جبن لا عنده ابو ولد.
3: لو سمحتم وقت زعيم من ده
1: تذكر جبن كلاس واردة.
0: خذ الاتصال لا يصير شيء مبزين الحين.
1: ألو مساء الخير.
4: مساء النور يا هلا.
1: مساء الورد يا هلا وسهلا حياك الله.
4: يا هلا وش اخباركم؟ انت بخير سيما؟
1: وانت بخير حبيبتي.
4: شخبارك؟
1: الله يعافيك. وين معانا لو سمحتي؟
4: شخبارك عماد؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: معكم دانا.
1: حياك الله. حياك الله.
0: مرحبا يا دانا.
1: ام دانا يعني
4: والله الموضوع شيق شيق جدا.
1: اي قولي رايك تفضلي.
0: بقو
4: انا بالنسبه لي انت يعني قل خيرا او اصمت. هاي اللي اقدر اقوله، اللي ما عنده يعني كلمه زينه لا يقولها.
1: لا يقول لك انا والله من حقي اتكلم واقول رايي عادي بعبر.
0: ما كتب
4: اي مش بعد ما بيعجبه. انا بالنسبه لي اللي قصك قصه يعني اللي يبيه مثلا هو بس انت كنت قاعد تكلمين ان على اللي ما يرد ولا لازم ان انت ترد وكذي. في ما كان يعني مثلا ان اذا كان يعني احد يمع او شيء كذي واحد احرجك، احس هني يعني توجب عليك ان انت ترد. مثل ما احرجك تحرجه
1: انت يعني. رايك كذي يعني على قولتهم العين بالعين.
4: إيه لانه هاي كلمه انقطت له بعد بيصير في رد. بس اما اذا كان مثلا على السوشيال ميديا، مع انه انا ترى انا ما احب اعلق نادرا يعني الا اذا كان مثلا دعاء او شيء كذي، ادش اقرا الناس ايش كاتبه، اقول يا ربي يعني الكلمه الحلوه طالعه والكلمه الشينه طالعه، الناس صار ما تحب الخير حق احد. ليش ما يعني انزين ورا ما تكتب الله يهديك.
0: يعني انت تحس يعني تحسين الناس صايره دانا صايرين عدوانيين اكثر
4: جدا
0: مع مع, مع واحد ما يعرفه او واحده ما يعرفها يهجم عليها لا يعرفه ولا يعرفه.
4: اي نعم يعني من يعني لا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إذا فيك صلاح اصلح روحك بالأول. هاي اللي أنا أقوله،
1: خليك في نفسك شوف روحك صلح أخطائك شوف عيوبك لا تقعد تشوف عيوب الناس. استغفر الله العظيم.
4: إيه نعم 100%. هو ما يقدر يسوي هالشيء يسوي. لا والله يعني ما يمكن أقسم بالله.
0: دانا ذكرتيني بشيء. أم دانا ولا دانا؟
1: أم دانا.
4: أم دانا.
0: أم دانا. إن شاء الله أم دانا.
1: إي ما ترضى. إي
0: طيرت اللي في راسي. ذكرتيني باللي دش عليك في شبكة التواصل، يقول لك لا لا لا لا لا تقول كذي. إي اكتب كذي وقول كذي. خير أخوي، من عطاهم الحق ذي للناس اللي يقولون هاللون؟ لا لا تلبس كذي، البس كذي. لا تركب السيارة أركب لي. خير أخوي خمينون أنت.
1: لا لا أنت تعيش حياتي ولا شو صار؟
4: الحياة هذا هو بنعيشها مرة. سوي اللي عجبك يا أخي، إيش عليك من الناس؟
1: يعني أنت أنا
4: لا والله
1: أنت
0: ما أدري
1: أنا
5: أعصابك علشان حبالك لا تنقطع.
1: لا بيوم إلا أنت أنا.
0: شكرا يا دانا.
1: أم دانا ترى ها لا
0: شكرا يا دانا.
1: شكرا حياك الله.
0: من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: أنا أنت.
0: ومن خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6.
1: ألو مساء الخير.
6: مساكم الله بالخير
1: أبو سعد. حياك الله.
0: مرحبا يا أبو سعد.
6: الله يحييكم ويسلمكم في معمود نورتوا اللقاء مرة ثانية.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
6: الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا بس عندي شغلة بخصوص هالانتقاد ذي. طبعاً الحين الانتقاد في يد كل الناس صار، خصوصاً يعني ما شاء الله الأجيال.

0: صغار يعني أنا حضرت سالفة إنه كان انتقاد وتعليق سلبي وغيره وذي، وصارت شكاوي كبر الموضوع، في النهاية طلع إن المشتكين عليه طفل.
1: إيه مصيبة يعني بعد هذا. إيه
0: بالضبط يعني إحنا على أيامنا إحنا قبل ما عندنا هالسوالف، إحنا كان مسنجر هالاثنين اللي يدورون ورا بعض أو قاعد أطق لك جرس دين دين هاي اللي يقعد يرن لين ترد علي.
1: أنا كان اسمي أسيرة الأحزان، النك نيم مالي.
0: أيوة
1: أسيرة الأحزان.
2: تفضل تفضلت الاسم بس عطيتك الاسم.
3: أنت شو اسمك أنت؟
0: أيوة أنا
2: إيه
0: مخاوي الليل.
2: سلام سلام سلام.
1: لا حول.
2: أنا كان اسمي الأسد اليتيم.
0: أسمينا غلط. ولا شيء عادل يعني أنت تستوعب إن دنيتك كانت غلط.
2: إيه لكن كنا مشكلة مشكلة.
0: إيه والله.
2: ولا المنتديات يا أبو سعد الله.
0: أوه
2: يا زعم صحافة إحنا زعم صحفيين يا زعم.
1: إيه تفضل إيه
2: تفضل إلى في مدير وفي مدير منتدى وفي إداري.
1: وايد كنا يعني.
2: لا بس الجيل ذي. انت كنت مشرف منتدى ها؟
0: إيه
2: انت بس شوف الجيل ذي ستروا علينا، الجيل ذي الجديد لا تقولون اللي سوينا احنا، ستروا علينا.
1: يعطيك العافية ابو سعيد، شكرا على تواصلك. يا مرحبا
2: يا مرحبا
1: يا هلا يا هلا يا هلا. مش اخبار عمار رجعنا حق ايام
2: ايه مشرف بعد هذه هنا كان في انتقاد وكان في وكان في
1: اهواش
2: وناس يتعاركون. يلا بقو.
1: ألو مساء الخير. ألو
4: السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور والسرور. أبو
1: تركي
4: يا مرحبا. لا وياكم عيسى السعيدي.
1: قلت له عيسى. نعم. أنا قلت له
2: عيسى. قلت حق من؟ قلت حق من؟
1: حياك الله عيسى.
2: يا مرحبا.
1: حياك الله.
2: قول الكذبة في المخبة عندها ما عاقت. قول قول يا حبيب.
4: الله يحييك. أنا بس حبيت أقول من هو المنتقد؟
2: أيوة
4: ينتقدونه هو الإنسان الناجح.
1: تصدق حلو حلو السؤال عجبني. قوله مرة ثانية عيسى.
4: من الشخص اللي ينتقدونه؟ ما حد ينتقدونه إلا الناجح. أي اللي أفضل اللي يحسون أفضل منهم هو اللي ينتقدونه.
1: مقياس صحيح ذي يعني عيسى أكيد متأكد
4: 100% صحيح لأن أنا إلا امتم الله وايد ينتقدوني وناس وايد تنتقدني على شنه الله أعلم. والمشكلة أنه ينتقدوني قدام ولدي. ولدي قاعد اللغل احترموني أنتوا قاعدين ومن طلعت من الميلس شوية ولدي قاعد ييني ولدي عقب يبقى يقولون كذي كذي كتير.
1: لحظة ينتقدونك ولا يسيئون لك بالكلام؟ في فرق ترى. إني أنا أنت
4: شيء. أي الانتقاد هو ليش سويت ليش أخذ المكان شلك بهم.
1: أي
4: شلك زت يا أخي أنت ما تبي تروح كيفك أنا كيفي. الناس ذيل الزينين وياك ليش تنتقدني؟ تبي تحوجني إن أنا رايح حق الناس الفلانية بدون ذكر أسامي.
1: نعم.
4: أي
2: فأنت
4: أقول له حق فلان
2: أي.
4: ما يصير يا أخي أنا ريال حو نفسي. ما تحكم
2: يعني تحس الناس تبي تعيشك على كيف تحس الناس
4: بس هذا هي يبون يعيشوني على كيفهم على مزاجهم لا ما يجيبوني على شيء. تنتقدني لك وهذه كذا لك وهذه في يسوي كذي مسوي سنان حو نفسي.
1: نعم.
4: أنت دافع لي أنت معطني أنت مسوي لي أنتي.
2: نعم نعم تسلم يا أخوي عيسى. شكرا شكرا على اتصالك على سالفة الدفع لي ذكرني بشيء عيسى. تحين يقول لك حدي تحين حاط سناب حدي سافر هني انت اشتابي
1: اشتهراني تدخلوا
2: لا لا لا قاعد هاي مكان تقعد فيه خير أخوي
1: من صدقك تاكل هالأكل هاي أكل تاكله
2: وانا طبعا بالنسبة لنا احنا الريايل بالنسبة لنا احنا الريايل ما تكتب لك واحدة زين لا لا لا لا مبعد عليك مرتين تاي لكن انت مرتي وانا ما ادري
1: لانك انت سيلبرتي عرفت فمش
2: ليكون انا متكلم باخطبك ايش عليك مني انت لا لا عاد كنا كبرت ما بتعرس. خير اختي خير.

0: بخير. لا لا طبيعين طبيعين. لو انا
1: لا لا ولا انا الريايل عميان صج والله. هي حنتي بتقول لي حنتي مع
0: اذا أيوة اذا ريايل عميان زين عميان عيال اذا انت تبي وافي زين واحد عميان.
1: الو مساء الخير.
0: عميان بصيره طبعا.
1: الو
2: الو
0: الو
1: مساء الخير.
3: الو
2: مساء النور.
1: مساء الوقت. من معانا؟
2: هلا والله.
0: هلا منى.
1: منى
4: صديق البرنامج.
2: مرحبا صراحة.
1: حياك الله منى.
0: يا مرحبا يا منى. يا مرحبا. مختفية منى من زمان
2: والله. يعني انا اروح عند الوالدة على ما اطلت خلصته.
0: الله يطول بعمرها يا منى.
1: زين خذي الراديو معاك. شغلي الراديو وياها.
2: على الخوات شنو شغله؟
0: هو حرمتين يقعدون يم بعض ما تقدر تسمع شيء الا بعد جروب.
1: حياك الله منى. تفضلي.
2: الانتقاد بقول لكم بس نقطتين يمكن. الانتقاد يعني اذا الشخص ينتقد احد هو يعني معناته انه ما يقدر يوصل له اللي هو يسويه.
1: ما يقدر يوصل مواصيله.
2: اي الاشياء اللي يسويها ما يقدر يسويه فينتقده عشان شنو يحاطه. بس في ناس ما يسمعون الكلام اللي هو يقوله. فعارف نفسه زين فيسمع مني وما يعني ما يعطي أهمية. يعني أي واحد ناجح لازم في انتقادات له.
1: لازم
2: لازم
1: يعني إذا ما انتقدوش معناته أنت إنسانة مو بناجحة وما لك أي تأثير في المجتمع.
2: لأني ناجحة فينتقدوني. ليش كذي تسوين؟ ليش تسوي؟ أشكره يعني ترى عادي. يعني الربع ليش كذي ليش كذي. إنزين أنا أقول لهم ساعات مثلا إذا سابوا سابوا ما عليكم مني أنا.
1: نعم
2: أنا
1: نعم.
2: حبي ذي الشيء وأنا حبي ذي الشيء يعني ما أسمع كلام أحد.
1: يعني تخيلي الحين أنت منى يعني إحنا نعم. لازم بعد نبرر حق الناس الشيء اللي إحنا نسويه إحنا اللي نحبه. ما أعرف
2: هذه أكبر غلط. شو اسمه سيما أكبر غلط الواحد يبرر حق الشخص.
1: والله أنت قاعدة أبرر لك أنا ليش سويت كذي إيه أو ليش إيه حاب إنه أسوي كذي.
2: إيه أنا سويت ذي الشيء ما علي من أحد. لا أبرر حق أحد. أنا الحين خذيت قاعدة ما أبرر حق أحد.
1: إيه عدل عدل
0: عدل كلامك عدل كلامك. يا
1: استمر راي استمر راي.
0: شكرا شكرا أختي ما قصرتي. شكرا يا منى. شكرا منى. تمثل أغلبية من بنات البحرين طيبين العلنياتهم شانزين الأغلبية مثلهم
1: عفوية
0: عفوية وطيبات
1: ومؤدبة صراحة مؤدبة
0: أخلاق
1: ونعم
0: عليكم زود يا جماعة
1: كلهم صراحة
0: في ناس
1: شن شن شن نظرة هذي
5: حرام بكيب للمرض.
1: تبي تنتقد صح تبي تقول كلام الحين تبي تبي تجرحني بالكلام.
0: دشيت في نيتي ان انا بنتقد
1: تجرح بالكلام.
0: لا لا لا ما نوصل لهالمرحلة السيئة. ما نوصل لهالمرحلة اللي ممكن توقف البرنامج. اخر شيء تسوينا ايش تغني؟ اخر شيء تسوينا في عندك اتصال ولا نروح بيتنا؟ زين قبل ما نروح بيت ما قلت كلمتك
1: ها اتوقع
0: اتوقع افور في كنا بننشر
1: للاسف توقعاتي باءت بالفشل.
5: اخباركم عساكم بخير طيبين.
1: الله شوف سيما تنحط على على الجرح يطيب. شوف الكلام
5: صح.
1: شوف الكلام شوف الدراب
0: بلاستر انت شوف
1: نضحك صح نضحك الحين
0: عنك الطيب ليورا
3: شلونك هاريه الله يحرق
1: توته حبيبتي. شكرا شكرا منى. يلا. الله بقايا جروح
0: خذ اتصال
1: سيما كنافة البرنامج. الله الله بالجبن ولا بالقشطة
0: هذه تقول لها كنافة البرنامج.
1: ألو مساء الخير.
0: يلا بسرعة.
6: ألو
0: مرحبا.
1: يا هلا وسهلا.
6: السلام عليكم.
0: يا مرحبا.
7: عليكم السلام.
6: مرحبا أخوي عماد كيف الحال؟
0: يسلمك الرحمن من معانا.
6: أختي سيما شلونك؟
1: يا مرحبا.
6: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
6: معاكم أبو حسن.
1: هيا أبو حسن.
0: قول أبو حسن.
1: أحس بتقول يا أبو حسن بتقول قول.
6: الواحد قبل ما ينتقد أختي سيما
1: نعم.
6: لازم أول شيء يسأل نفسه هل بيفيد الشخص اللي قدامه اللي ينتقده أو بجرحه. أردت شلون
0: نعم.
6: الانتقاد مو بأي واحد بس أنت أول شيء دش في صلب الموضوع وفهم الموضوع قبل ما تنتقد الشخص.
0: بالضبط.
6: زين والحين الناس ما قلت يعني الناس قاعده من اي شيء واحد ينزل ما قاعد يفهم شنو الموضوع اي بس اي كلام.

0: لوم يعلق عليه. لازم تفهم الصورة واضحة.
1: يعني هو فاهم ولا مو فاهم؟ بس يبي ينتقد، بس يبي يتكلم.
2: أحد جاب
0: فاهم بس داش ويا المعمعة.
2: أحد جابره يعلق؟
0: لا ما حد جابره، بس تعط فضول فيهم أخوي عمار. فلازم الواحد يعني اللي يشوف هالمواضيع ناس ما قال لك الناقد في الواحد لازم يحترم الشخص اللي بينتقده. هل إنه مثلا أول يسأل روحه في ذي الموضوع، هل إن أنا بوصل له النقطة هل هي تفيده ولا بتجرحه؟
1: وبعدين في سؤال أبو حسن، من أنت؟ من أنت الحين اللي أنت عطيت نفسك الحق
2: كونها
1: إيه يعني إنك أنت مثلا تدش على فلان ولا علان وتبي تتكلم وتقول وتبدي رايك وتنتقده وتنتقد عمله وتنتقد فيه، من انت؟ انت شفت نفسك اول شيء؟
0: هل انت اقول لك لا ما شوف نفسي اول شيء ولا سال نفسي من انا عصرت ان انتقد الناس؟
1: من تكون؟ من تكون؟
2: اوكي ابو حسن الحين بقولها ميانين،
3: هذا حل مشاكل.
2: شكرا يا ابو حسن حبيبي، شكرا يا ابو حسن. اتوقع
1: اتوقع خلاص وصلنا الى
2: بس قبل ما في أشياء غريبة عجيبة قاعد تصير في شبكة التواصل الاجتماعي، ساعات تحس أن أنت في تحقيق، يعني حققوا معك، يحطون نفسهم
1: تجنك تحت المجهر
2: فوقك ذي الليت اللي تحرك
1: أي.
2: نزل في غرفة ظالمة وكنا ما أعطى نفس الحق، نفسه يعطيه الحق أنه يحقق معك وأنت ما تعرف ولا يعرفك. غريبين هالأوادم، غريب الروح العدوانية اللي قاعد تصير في شبكة التواصل الاجتماعي، غريبة. غريبة ان شبكة التواصل الاجتماعي ممكن انه يثير الفتنة بين اخوان وبين شعوب قرون هم عائلة واحدة، وبمجرد موضوع بسيط ويمكن يكون هالموضوع اشاعة او في سوء فهم او في غلط في طرح الفكرة ممكن يشق الصف. شفت خطورة الكلمة لوين توصل؟ ممكن يشق الصف لمجرد مو انتقاد ولكن تعدي وتهجم، ويفرق الصف بين الأحبة والأخوان في المنطقة الواحدة،
1: يثيرون الفتنة عماد للأسف.
2: وفي ناس، وانت يا راعي شبكة التواصل الاجتماعي يا أخي والنشطاء على وجه التحديد، يا أخي حاول تركز وتفهم وتركد وتهدأ وتقعد تعطي مجال للمعجزة اللي داخل الجمجمة اللي ربك عطاك إياها أنك تستخدمها، مو أنك تخزنها، تستخدمها تشغلها ليكون عمرك 60 وعقلك ماشي 3 سنين. إذا عمرك 60 لازم عقلك يكون ماشي 160. اركد وفكر قبل ما تتكلم، هل لما دش في هذا النقاش العقيم هل ممكن يأثر على شق الصف بيننا وبين أخواننا وبين أشقائنا؟ هل ممكن أثير فتنة بدون ما أنا أقصد؟ فكر، هل إحنا صرنا سهلين لهذه الدرجة أن ممكن أي ذباب إلكتروني عن تعمد وعن قصد أنه يدخل شبكة التواصل الاجتماعي بجميع فروعها ويتعمد أنه يشق الصف بين العائلة الوحدة؟ أنت تثق من ذا اللي كتبون؟ أنت تدري من دزهم؟ أي كيان دزهم؟ شنو القصد منه؟ لا تدشون في هذه النقاشات، لا تدشون في هذه الانتقادات، خصوصا بين شباب اللي هم مستخدمين شبكة التواصل الاجتماعي في الدول العربية بشكل عام. لا تنجرون إلى هذه الفتن لهالدرجة. علاقتنا مع بعض ضعيفة لهالدرجة، محبتنا لبعض ضعيفة لهالدرجة، يعني طلعنا احنا كذاذيب لما نقول فلان من الدولة الشقيقة؟ يعني انا طلعت كذاب لما اقول كلمة شقيقة؟ يعني انت كنت تجامل وتنافق ولا فعلا هاي دولة شقيقة؟ احنا مالنا لبعض وما راح نصير قوي الا بوقفتنا مع بعض ونغطي على بعض، مو من مجرد ما تدرون من المدسين بيننا، ما تدري من المصدرينهم لك من وين، ويتكلمون عربي وما مو بعرب، ويكتبون عربي ويدخلون ويشقون الصف على بوست في انستغرام ولا في بوست ولا في سناب ولا غيره. ركزوا يا جماعة، ركزوا، لا تهورون، لا تسرعون، اركد فكر. ومو بعيب ابن الواحد مو مثقف، مو بعيب ابن الواحد ما عنده وعي، اذا ما فهم

0: اسكت، ما حد يجبرك تعلق، ما حد دازك تعلق، لا تجدم وانت مالك في شو يسمونه ذاك.
1: شنو؟ احد المخ. المخ.
0: المخ شنو؟
1: غير المخيخ.
2: مال.
0: نعم؟
1: المخ.
0: ايه.
1: غير المخيخ.
0: المخيخ هاي اللي في الفلفل تشتريه. زين لكن.
1: الله. سندويش المخ. تتذكر؟
0: نحن موجود ترى.
1: صح؟
0: موجود.
1: بس يمكن ما نقابل.
3: واحد من ضيقة الخلق يضحك شلون؟
1: طلقني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM 93.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

طالع في دماغي طيوفك وعني صدها لا يشغلك دمعي وعيش بواقعك.

0: يعطيهم العافية. عشتوا عشتوا حبايبي.
1: جديد الفنان فهد الكبيسي، خذيتني كلي
2: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
3: بحرين FM على هواك.

0: البحرين اف ام على هوا.
1: تمام كويس، صوتكم موجود. انا اللي صوتي تعبان اليوم، اعذروني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

مهما كانت أغنيتكم تذكروا بحين في أم معاكم ودائما على هواكم. الله يا